0: دي مبالغة. إيه اللي تقصده ببحيرة النار؟ أيوة هم أخطأوا ضد الله، أيوة هم كانوا أشرار، لكن ليه الحكم الشديد ده؟ طيب خلينا نفكر في الكلام ده شوية. يحصل إيه لما يكون حجم الخطية معتمد على الشخص اللي الخطية بترتكب في حقه؟ خلينا نفترض ده. لما كنا أولاد صغيرين في المزرعة، في واحد اداني المثال اللي أنا بستخدمه ده، كنا بنرمي كور التلج على بعض، مش بتكون مشكلة كبيرة، لكن لو رميت كرة التلج على ساعي البريد فممكن تقع في مشكلة صغيرة، لو رميتها على شرطي ممكن تقع في مشكلة أكبر، لو رميتها على الرئيس فأنت اتحبست خلاص. وتقول لنفسك استنى لحظة، أنا رميت عليه كرة التلج بس، إحنا متعودين نعمل كده على طول لما كنا صغيرين في ولاية أيوة، إيه الغلط في أني أرمي كرة التلج على الرئيس؟ استنى لحظة، كل ما تطلع السلم أكتر كل ما يكون الذنب أكبر، والخطايا البسيطة الصغيرة اللي بيعملوها الناس وفاكرين إنها مش مشكلة كبيرة هي فعلا بتكون مشكلة كبيرة، علشان كل خطية في النهاية بتكون ضد إله قدوس ومتعالي ونقي وأبدي وكلي الوجود وكلي القدرة، وده اللي بيخليها مشكلة كبيرة. عشان كده الخطية مشكلة أكبر بكتير من اللي أنا وإنت فاكرينه بسبب الشخص اللي بتتعمل ضده الخطية. في حاجة تانية هنا، انت كائن ابدي، مش مهم انت بتشتغل ايه ولا بتسمعنا باي طريقة، خليني اقولك انت هتعيش في مكان للابد. وافتكر ده كويس، ان اللي هيلاقوا نفسهم في الدينونة دي هيكونوا مذنبين للابد. واو، ممكن تقولي طيب هي نار الجحيم حقيقية؟ انا مش عارف، علشان من ناحية مكتوب عليها النار ومن ناحية تاني مكتوب عليها الظلمة الخارجية، المكان اللي بيفصلك عن الناس. الوصفين دول موجودين في الكتاب المقدس، حتى لو كان الوصف ده رمزي فلازم يكون رمز لحاجة معينة، حاجة فظيعة بشكل مرعب، وافهم الكلام ده كويس، وللأبد. وانا اقدر ادي أمثلة علشان تساعدنا في اننا نفهم أبعاد الأبدية. انا مش هعمل كده دلوقتي، لكن هو وقت طويل طويل طويل من غير نهاية، الندم أبدي. تخيل بذاكرة عالية وقادر أنك تفتكر كل حاجة وتفتكر رسالة النهاردة في كنيسة مودي، اتخيل الكلمات دي بتتكرر في دماغك وتقول أنا كنت قاعد في الكنيسة والراجل ده قدم لي دعوة علشان أطلع لقدام وأنا ما عملتش كده علشان أنا كنت مهتم برأي الناس فيا، بص أنا فين دلوقتي. تخيل انك بتفكر في الافكار دي طول ما انت موجود في الابدية، زي ما قال دانتي في روايته الجحيم، تخلوا عن كل امل ايها الداخلون الى هنا. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لودزر، انت قلت ان مشكلة الناس دول انهم ناقصهم حاجة ربنا محتاجها، كانت ايه؟ طيب اسمع الاخبار الحلوة دي، الناس اللي مش هنا اللي موجودين في حضور الله هم خلاص مش هيدخلوا المحاكمة. ده اللي عملوه، انهم استفادوا من التدبير اللي عمله الله، علشان كده هم مش لازم يكونوا في المحاكمة. والتدبير هو ده، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. يسوع قال ان اللي بيؤمنوا به مش هيشوفوا الموت، هم هيموتوا جسديا لكن هيقوموا. وعايز اقول لك الاخبار الحلوه، الاخبار الحلوه هي ان الناس دول استفادوا زي ما انا بتمنى انك تستفيد، وأنا كمان استفيد من أنهم ما يدخلوش المحاكمة، علشان يسوع قال لو أمنت بي ولو أمنت أن موتي كان ذبيحة علشان الخطاة ولو أمنت بالكلام ده وقبلته كهدية هتخلص على أساس استحقاقي، علشان أنا تحملت الجحيم بتاعك لما مت على الصليب، ولو أمنت بي مش هتتحمل الجحيم اللي تستاهله. مش دي أخبار حلوة؟ ممكن تقولي ليه يسوع؟ ليه يسوع؟ علشان مفيش حد تاني موجود ممكن يكون المخلص. أنا أقصد هتروح لمين؟ لبوذا؟ بوذا ما قالش على نفسه أنه كان المخلص، هو قال أنه كان مستنير لكن مش المخلص. كريشنا ما يقدرش يساعدك بهاء الله أكيد ما يقدرش. هو قال إن كان عنده التنوير لكن ما فيش حل لمشكلة الخطية. شايف؟ علشان يسوع هو الله فهو الوحيد المؤهل إنه يدي ليك البر اللي يقبله الله. هو بيدي لك هديتين، الغفران والبر، علشان يتحسب لك بره على الرغم من أنه مش برك من الأساس. هو بره لكن هو أعطاه ليك، وعلى الأساس ده الله قال لو أمنت بابني بالطريقة دي أنا هرحب بيك في السماء كأنك ابني، هتكون مقبول ومرحب بيك. وعشان كده استفانوس لما كانوا بيرجموه بص للسماء وشاف يسوع على يمين الآب، ويسوع كان بيقول له يا استفانوس خليك أمين علشان لما تموت أنا هكون موجود علشانك. أنا أقدر أقولك كده إن استفانوس مش هيكون موجود في يوم الدينونة ده، ولا أنت هتكون موجود ولا أنا هكون موجود لو تواضعنا واعترفنا بخطايانا وأمننا بالمسيح. صديقي قال لي إنه شاف ملصق، في الحقيقة هو ملصق تجديفي جدا، أنا ممكن أقول كده إن مكتوب عليه يسوع مات سنة 33 ميلادية، انسى الموضوع. انت متخيل الكلام ده؟ واحنا نقول ايوة هو مات في سنة 33 ميلادية وقام من الموت بعد 3 ايام وجاي تاني، احنا هنعبده ومش هننساه ابدا. تمام؟ انت موافق على الكلام ده؟ انت امنت بالمسيح كمخلص؟ طيب انت ممكن تقول لي انا مش متأكد. انت ما امنتش، علشان التأكيد بيجي للي بيؤمنوا، زي ما رنمنا من شوية اسوأ الخطاء اللي بيؤمنوا حقيقي في اللحظة دي بياخدوا العفو من يسوع. اسمع، هيكون في ناس في السماء عملوا خطايا اعظم بكتير من اللي هيكونوا موجودين في الدينونة دي، لكن علشان هم قبلوا المسيح كمخلص هيوصلوا للبوابات اللي كلها لؤلؤ بسببه. الموضوع كله متعلق بيه، لكن انت لازم تقبل الحل بتاعه. ايه هو العذر اللي جبته للاجتماع ده؟ ايه هو الحاجز العقلي؟ ايه هي قسوة القلب اللي واقفه في طريقك علشان تتجاوب مع يسوع؟ بعد شوية قليلين هيجي العازف بتاعنا وهيرنم ترنيمة جميلة، لكن بعد ما يرنم ياريت نرنم مقطع او مقطعين من ترنيمة كما انا. كنت بتفرج على برنامج بيلي جريهم الليلة اللي فاتت، أنا بتفرج عليه كل ما بقدر وهو كان موجود الليلة اللي فاتت، وافتكرت الترنيمة دي اللي كنت بحبها جدا، الترنيمة اللي عايز أشغلها وأنا بموت في المستشفى. كما أنا وليس لي عذر لديك إلا الدم المسفوك عني من يديك، وأمرك القائل أن آتي إليك آتي أنا يا حمل الله الوديع. وأنا عايزك تيجي وعايزك تسلم عليا هنا قدام علشان تقبل المشورة، علشان تمشي من هنا النهاردة وانت عارف ان اسمك فعلا مكتوب في سفر الحياة. بتخليش اصدقائك يمنعوك، المتجوزين يقدروا ييجوا مع بعض، العائلات يقدروا ييجوا، الاصدقاء الصديقات تعالوا معايا فوق هنا بعد ما نكون صلينا مع بعض، بعد ما نكون سمعنا ترنيمة وبعدين نرنم ترنيمة تاني. تعالوا نصلي. يا ابونا السماوي نقدر نقول ايه غير اننا بنشكرك انك اديتنا الامتياز اننا مش هندخل المحاكمة. النهاردة بنشكرك على يسوع اللي جه علشان ينقذنا واحنا كلنا هالكين. ساعدنا اننا ننشر العظة دي لكل واحد بنقابله باي طريقة، وعشان نمثل المسيح كويس علشان الابدية جاية. كل اللي عمرهم ما امنوا بيسوع ممكن يكونوا بيسمعوا على الراديو أو على الإنترنت أو هنا في بلكونة كنيسة مودي أو في الدور الأرضي، خليهم النهاردة يؤمنوا، اتغلب على مقاومتهم، امنحهم الخلاص في يسوع، في اسم يسوع المسيح. آمين.
1: ويا صديقي نفس الدعوة اللي سمعتها النهاردة بنقدمها ليك، آمن بالرب يسوع المسيح تخلص. بعد ما سمعنا الآية دي من الكتاب المقدس، الآية المرعبة اللي موجودة في الكتاب المقدس بخصوص عرش الدينونة العظيم الأبيض، احنا بنترجاك تحط إيمانك وثقتك في يسوع المسيح، لأن مجيء يسوع المسيح ممكن ما يبقاش بعيد، وحتى لو بعيد فالحقيقة هي إن يسوع جاي، الدينونة أكيدة والسماء مضمونة للي بيؤمنوا والأبدية طويلة جدا. بنتمنى إنك تعيش النهاردة وإنت كلك معرفة إن يسوع المسيح جاي، النصر في الطريق. الله يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بعد الألفية حرفياً السماء هتنزل على الأرض في شكل أورشليم الجديدة. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز علشان ناخد نظرة على المدينة المدهشة، وطن المفديين من كل العصور. شكراً على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم، فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

الحلقة عدد 27، المسيح هو الطريق والحق والحياة. عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 14 ومن الآية 5.

فقال توما، توما هذا واحد من تلاميذ ولا حوارين السيد المسيح وقت كان على الأرض، فقال توما: يا سيد، لا نعرف أين أنت ذاهب، فكيف نعرف الطريق؟ فأجابه يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الآب الله إلا بي. ممكن نقرأها مرة ثانية الآية الأخيرة هذه، الفترة الأخيرة: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الله إلا بي، قال السيد المسيح. توما هذا كبقية الناس عبر العصور الكل يبحث على الطريق لباش يوصلوا لله. والأجوبة على السؤال هذا كيفاش نوصل باش نعرف الطريق الثنية لتوصلني لله، ثم أجوبة مختلفة على السؤال هذا. فمن اللي يقولوا لك تعمل الشيء هذا، فمن الناس يقولوا لك تعمل الشيء الآخر. وفي كل الحضارات في التاريخ كل واحد عنده شكل نوع خاص من الطريقة ليظنوا أن توصلوا إلى الله. احنا علمونا في المجتمع بتاعنا ان لازمك تصلي بطريقة خاصة عدد مرات في اليوم مثلا في اتجاه معين، لازمك تصوم، لازمك تحج ولا تمشي الأماكن المقدسة، لازمك تعمل حوايج فريضة باش الطريق هذا تلقاه وتوصل إلى الله. لكن هل فعلا الطريق هذا يوصل؟ هل احنا نشعر، انت وانا نشعر ان عندنا سلام مع الله، وعندي هالسلام اللي يخليني انا ما نخافش من الحياة بعد الموت؟ هل عندي ضمان؟ كي نقرأ الكتاب المقدس الإنجيل، المسيح يصرح ويقول بكل صراحة وبكل وضوح أني أنا هو الطريق والحق والحياة. ما قالش أنا واحد من الطرق، ما قالش أنا واحد من الطرق الموجودة في العالم وانت اختار أنا هو الطريق اللي تحب التبع، لا، قال أنا الطريق والحق والحياة. كيفاش يقول المسيح الشيء الكلام هذا؟ أنه هو الوحيد الطريق ليوصلنا إلى الله الآب، لأنه في ذاته المسيح مش بشر، المسيح مش نبي فقط، المسيح هو كلمة الله، روح الله المتجسدة اللي جاء في شبه إنسان وعاش بين البشر لمدة 33 سنة على الأرض. هذاك علاش عنده الحق باش يقول أنا هو الطريق والحق، لأنه في ذاته هو الإله الذي أصبح إنسان في شكله، ويقول أنا هو الطريق والحق والحياة على سبب، على أساس إيه؟ على أساس العمل اللي عمله، أولا معجزاته، ثانيا كل الأعمال اللي عملها اللي ما يعملها إلا الله، شفى الموت، شفى المرضى، قوم الأموات، غفر الخطايا، ومن بعد يموت الموت البشع هذا على الصليب من أجل خطيته؟ لا، ما عمل حتى خطيئة، لا، مات من أجل خطيتك وخطيتي. وهذه هي أسمى مركز ولا أسمى مستوى لمحبة الله، أن الله يخلي المسيح القدوس اللي ما عمل حتى ذنب يموت من أجل ذنوبك وذنوبي أنا. هذاك علاش المسيح يقول أنا الطريق والحق والحياة، عنده الحق باش يقول الكلام هذا، لأنه ثم شيء يثبت أن المسيح هو الطريق لوصل. هذاك علاش إذا كان أنت تبحث كما توما هذا اللي قرينا عليه يقول وين الطريق اللي باش يوصلني، ممكن جربت طرق أخرى أنت في حياتك، لكن هل جربت أن الطريق المسيح؟ هل عطيت فرصة لنفسك باش أنت بكل صدق وحرية تختار طريق الرب يسوع المسيح؟ أنا نشجعك باش تقف وتأخذ قرار مع نفسك وتقول أنا نحب نطبق كلام السيد المسيح اللي هو الطريق والحق والحياة، باش تلقى هو المسيح هو الطريق، تلقاه هو الحق اللي حررك من كل كذب، وتلقى هو الحياة اللي يعطيها لك حياة أبدية تنتصر على كل أشكال الموت باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأسد والغزالة، وإن الغزالة أسرع من الأسد بكتير. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. بس أغلب الأحيان الأسد يجري ورا الغزالة ويصطادها. كل يوم الغزالة تصحى وتجري، وعارفة هي بتجري ليه، عندها هدف. وكل يوم الأسد يصحى كمان ويجري، وعارف إن هو عنده هدف. الأسد أما بيجري بيجري عشان يصطاد وياكل الغزالة. بس الغزالة وهي بتجري بتبقى بتجري عشان خايفة من الأسد. لو أنت بتصحى كل يوم وتجري، يا ترى بتجري على إيه؟ عندك هدف يعني؟ لو عندك هدف هتصحى وتجري وراه. طب لو ما عندكش هدف يبقى أنت مش عايز تصحى أساسا. طب يا ترى بقى اسأل نفسك، هو أنت وأنت بتجري أنت غزالة؟ يعني بتجري من حاجة ولا أسد وبتجري ورا حاجة؟ لو بنجري ورا حاجة هنبقى كلنا حماس ونشاط وعايزين نمسكها ومتحمسين قوي. لو بنجري من حاجة هنكون دايما خايفين ومش حاسين بالأمان خالص. لو في حاجة بتجري وراك أقف وفكر إزاي تتخلص منها، لأن طول ما هي وراك مش هتخليك تبص قدامك. لو في علاقة قديمة مثلا، أو عادة سيئة، أو خطية، أو فكرة مسيطرة عليك، روح لربنا وقول له يشيلها عنك عشان تقدر تجري بحرية. ربنا هيخلصك من التقل القديم اللي في حياتك ويخليك قادر تنطلق. ادي حملك لربنا يشيله عنك، تلاقي نفسك خفيف وقادر تنطلق إلى الأمام.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني
0: وهبي.
2: وفي الفكرة الثالثة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي أفكرك وأقولك إن ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك. عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفاني الجميل كل أيام حياتي.
2: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

0: مسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه معادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
6: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
7: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
8: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
6: هذه أوثان وأصنام.
8: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
7: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
9: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
5: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها.
9: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
6: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
5: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
9: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
8: لم يقل عن نفسه أنه الله،
5: بل قال بأنه الله.
8: أبداً لم يقل.
6: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
9: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
7: وما معنى هذا الاسم ومن أطلقه على الله؟
5: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
8: أين؟ متى حدث ذلك؟
9: حين ظهر الله في البرية في جبل حريب لموسى.
6: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
5: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
9: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
8: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
5: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو هو الله.
7: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
9: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
5: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
6: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
8: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
5: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
7: فالمسيح قال أنا هو؟
6: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
5: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
8: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
5: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته.
7: لكنه منطق علمي خالص.
6: وهل نشك في المنطق العلمي؟
9: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
8: اسم الله، الله كما هو بذاته.
9: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
6: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
9: مباشرة بلا مواربة.
8: أين يا عم قاسم؟
9: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
7: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
9: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
8: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
6: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
8: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
9: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
5: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
7: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
9: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
5: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور،
6: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
7: وفيها ذكر الله.
8: هذه أقوال مكتوبة
9: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
6: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
9: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
7: فهي هي الله.
9: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية: ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
8: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
6: الله والمخلص بينهما واو.
7: الواو هنا للعطف
9: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13،
5: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
8: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
9: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمة ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
6: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
7: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معه،
5: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
9: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبدا أبديا رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع؟
3: كل ركبة، هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنسانا؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى، نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب، شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا ولم نجد حلا، صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا، لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث، لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم، طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعله؟

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا ميرفت نصحي. في تيمساوس الاولى الاصحاح 16 وعدد 10 بنقرا ايه غريبه شويه ولازم يكون لنا فيها وقفه. بيقول الكتاب ان محبه المال اصل لكل الشرور، وفي عبرانيين 13:5 بيقول لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال. اول ما تقرا الايتين دول اكيد هيجي في بالك السؤال اللي بيتردد في ذهني دلوقتي، ليه الوحي المقدس بيتكلم عن المال اللي بنستخدمه علشان نشتري الاكل والشرب والسكن ونتعالج بيه بانه اصل لكل الشرور؟ مين اللي بيكره المال وليه اصلا اكرهه؟ الكاتب المسيحي ديريك برينس حاول يجاوب على السؤال ده في كتاب اسمه فكر الله نحو المال. بيقول ديريك ان الاصل اللغوي لكلمه مال هي كلمه اسمها مامون. ايوه، يعني مش فاهمه برضو ايه مشكلتك، ايه علاقة مامون بالمال؟ ما يكون اسمها زي ما يكون، المهم انها في الاخر بتمشي حياتنا. بيكمل الكاتب ديريك برينس وبيقول ان كلمة مامون ده اسم اله الجشع، وده ممكن يفسر لنا شوية الاية اللي موجودة في متى 6 وعدد 24 وبيقول لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما ان يحب الواحد ويبغض الاخر او يلزم الواحد ويحتقر الاخر، لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. الله الهنا اله غيور جدا، ما يقبلش ان تحطه في مقارنه مع اله تاني، اما تكون مع الله او لا، ما عندوش فصال. بمعنى تاني، لو اولويات حياتي وقلبي اصبحت ان المال اهم من الله، يبقى انا كده بعبد المال كاله، والله مش بيقبل ده. والفكره دي واضحه جدا جدا في مرقس 10 وايه 17. قصه معروفه جدا لينا، شاب غني راح لرب يسوع بيقول له اعمل ايه علشان ارث الحياه الابديه؟ الرب قال له روح احفظ الوصايا. الشاب رد عليه وقال له لا دي سهله، ده انا حافظها من وانا قد كده طفل صغير. الرب قال له جميل، يلا بقى يا بطل روح اذهب باع كل مالك واعط الفقراء. في عدد 22 بيقول الكتاب فاغتم على القول ومضى حزينا. الرب يسوع حط الشاب الغني في اختبار قدام نفسه، هل اولوياته هي الله وطاعته ولا اولوياته المال؟ وبتخيل ان الشاب حزن لانه اكتشف ان اولوياته هو المال مش الله، وانه ما يقدرش يستغنى عنه ولا يقدر يبطل يعبده، وعشان كده مشي حزين. والكتاب المقدس بيدي أمثلة كتيرة جدا ومختلفة بتظهر إن المال أصل للشرور وإنه ممكن يحولنا لعبيد له، زي مثلا عخان ابن كرمي. الراجل ده ذكر اسمه في الكتاب المقدس بموقف محدش يحب يتحط فيه أبدا ولا حتى يفتكر قصته. قصته هنلاقيها اتذكرت في يشوع 7 لما الرب قاد الشعب في الانتصار على أريحة ودخلوها وكل الدنيا تمام. الرب قال لهم خدوا بالكم في شرط ما تنسوهوش أبدا، ملكوش دعوة بالغنائم المحرمة عليكم. لكن عخان الموضوع حلف عينيه وسرق وخبى اللي سرقه، وللأسف اتسبب في أن الرب يعاقب كل الشعب وينهزموا في حربهم على مدينة تانية اسمها عاي، وهي بلد صغيرة جدا وكان ممكن يدخلوها بكل سهولة لكن انهزموا، وده علشان حب المال اللي استعبده وخلاه يسرق وكان عقابه الموت. وفي كمان جه حزين غلام إليشع النبي. جه الإليشع النبي راجل مريض اسمه نعمان، وكان عايز إليشع يشفي، وجايب معاه بقى ايه هدايا، ومن الواضح انها كانت حاجات قيمة جدا. إليشع مرضيش ياخد الهدايا اللي جابها نعمان ورجعه بيها زي ما هي، لكن جه حزين عينيه زغللت وقال انا هروح وراه ويمكن يطلع لي هدية كده ولا كده، وراح فعلا وراه واخد من الهدايا اللي معاه. ولما رجع لإليشع، إليشع سأله كنت فين وبتعمل ايه؟ جهازي كذب عليه وكانت محبة المال في قلبه أكبر من إنه يقول الصدق قدام إليشع، وكانت النتيجة إنه أصيب بمرض البرص. سؤال بقى، لو المال حاجة وحشة كده وبتخلينا نسرق ونكذب، ليه الله بيطالبنا إننا نقدم عشور من أموالنا؟ صراحة سؤال وجيه. أول حد قدم العشور في الكتاب المقدس كان إبراهيم في تكوين 14، وبعدها موسى أوصى الشعب إن هم يقدموا العشور وتقديمات مختلفة، يعني كل مرة كانوا يروحوا للرب كان لازم ياخدوا في إيديهم هدايا وتقديمات. الله بالعشور بيمتحن إيماننا لأنه بيقول في ملاخي أعطوني العشور وجربوني، وبيدربنا إن أولوياتنا الوحيدة هي الله وكل ما نملك هو لله.
في العهد الجديد التدريب كان أقوى حبتين. في مرقس 12 بيحكي كتاب أن الرب راح الهيكل وقعد كده قدام الخزانة ووقف يتفرج. كل الناس اللي راح تحط عطايا في الهيكل قعد ياخد باله منهم. ناس أغنية كتير كان بيجوا يرموا فلوس كتيرة من غير حساب. لكن لفت انتباهه ست غلبان حطت يدوب فلسين، ودول فلوس قليلة جدا، لكن الرب ساب كل الأغنية دول ومدح المرأة، وده لأنها أعطت من أعوازها، من احتياجها مش من فضلتها. مش مجرد عطاء، يعني أنا معي حاجات زيادة فأنا اديت ربنا منها حبة، يعني البواقي بتاعتي، لأ ده احتياجي واحتياجي الحقيقي كمان. هل ده معناه ان الله مش بيبارك المال او مش بيعطي عطايا ماديه وكل الاغنياء حتما ولابد يروحوا جهنم؟ الكتاب بيقول لا طبعا. عندنا مثلا ابراهيم خليل الله، يعني صاحبه جدا الروح بالروح، اللي بيستشيره وبياخد رايه في قرارات قبل ما يعملها. بيقول الكتاب انه كان غني جدا، ويعقوب واسحاق كمان كانوا اغنياء، حتى ايوب كان غني وغني جدا كمان. وبالرغم انه فقد كل حاجة في التجربة، المال والصحة والاولاد وكل شيء، لكن الله عوضه عن كل اللي فقده حتى المال بتاعه. يعني لو الله كان شايف ان المال في حد ذاته شر ما كانش اعطاه لأيوب تاني. الكتاب المقدس كمان بيتكلم عن الله بانه غني، بيقول انه بيملأ كل احتياجنا بحسب غناه في المجد. وفي مزمور 112 وعدد 3 بيقول رغد وغنى في بيته وبره قائم إلى الأبد. وآيات كتيرة جدا في الكتاب المقدس بتقول لنا ما نهتمش بالأكل والشرب واللبس أو بأي حاجة مادية، لأن الله هيزودها لينا أكتر جدا مما بنفتكر. الله مش ضد المال ولا الأغنياء، لكن ضد أننا نبقى عبيد للمال وهو اللي يحركنا. يبقى شغلنا الشاغل، هنجمع منه قد إيه؟ وهنكسب كام؟ هنكنز منه قد إيه؟ الكتاب المقدس عايزنا نكون أولوياتنا الوحيدة في الحياة هي الله، والمال هو مجرد وكالة احنا موكلين عليها من الله، وهنقدم عنها في يوم من الأيام حساب. لو اهتماماتك في الحياة كلها ان انت ازاي تحوش الفلوس وازاي تكسبها وما بتفكرش ابدا في أبديتك، اشجعك انك تعيد تفكير مرة تانية. اشجعك تعيد ترتيب أولوياتك، تعيد ترتيب اهتماماتك، ويكون الله هو الأول والآخر في حياتك. وكنت مهتم بالمال ما تقلقش، فالله هو اللي معطي المال وهو اللي قادر يسدد كل احتياجك بحسب غناه في المجد. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

دلوقتي تقدر تسمع كل حلقات البرامج اللي فاتتك على صفحتنا على الساوند كلاود سيلافي راديو، وتقدروا تتواصلوا معنا لو عندكم أي استفسار أو مشاركة من خلال صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو، أو من خلال الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

Now I am at العين السخنة. طب حبيبي وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع لوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن. دعاية ليه يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه بس أرجوك ما تزهقنيش.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
1: يا رب نشكرك لأنك اغفرت لنا خطايانا، يا رب احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشذيت قوينا، يا رب اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا، يا رب نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليه في الأوقات هذه، يا رب احنا صادقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. امين.

يا رب اسمع صلاتي وأصغي إلى تضرعاتي، بسطت إليك يدي نفسي نحوك كأرض يابسة. أسرع أجبني يا رب، فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني فأشبه الهابطين في الجب. أسمعني رحمتك في الغداة لأني عليك توكلت، عرفني الطريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، إليك التجأت، علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستوية، من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الضيق نفسي.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. لا تجبر الإنسان ولا تحيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهاردة بيطلبه ويشتهيه هو اللي بكرة هيشتهي غيره. وعجبي الدنيا أوضة كبيرة للانتظار، فيها ابن آدم زيه زي الحمار. الهم واحد والملل مشترك، وما فيش حمار بيحاول الانتحار. وعجبي ضريح رخام فيه السعيد اندفن، وحفرة فيها الشريد من غير كفن. مريت عليهم قلت يا للعجب، الاتنين ريحتهم ليها نفس العفن. وعجبي كان في زمان سحلية طول فرسخين، كهفين عيونها وخشمها بربخين. ماتت لكن الرعب لم عمره مات، مع انه فات بدل التاريخ تاريخين. وعجبي كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل، مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات.
2: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. برامج الطبيخ مالت القنوات الفضائية لدرجة أن بقت في قنوات مخصوصة للطبخ والأكل، والطباخ الشاطر واللي أكتر ستات تتفرج عليه هو اللي يثبت أن أكله صحي ومفيد للجسم. ده غير بقى تعبيراته وهو بيطبخ زي كده: الله ريحته تجنن، جميل قوي، يا سلام على الريحة. كل ده تخلي الست تشتهي أن تقوم تعمل الأكل. وطبعاً كل ست بيت بتهتم بالأكل إن يكون صحي ومفيد لأولادها وليها، وخصوصاً لو بتعمل ريجيم. وقصاد كده كتير من الخبراء بيحذروا من الوجبات السريعة لأنها وجبات مش صحية خالص، وأول حاجة بتعملها إنها تخلي الوزن يزيد. شايفين بقى إزاي بنهتم بالطعام الصحي المغذي الجسدي؟ لكن للأسف على قدر اهتمامنا بالطعام الجسدي إنه يكون صحي، مش بنهتم بنفس الاهتمام بالطعام الصحي الروحي والفكري، لكن دايماً نلجأ للطعام السريع. عارفة إيه هو الطعام الفكري والروحي ده؟ اسمع كده الآية دي وإنتي هتعرفي. الآية موجودة في سفر أرمية أصحاح 15 وعدد 16، بتقول: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. الطعام الصحي هو الكتاب المقدس. الشاهد هنا كلامك المقصود بيه الكتاب المقدس. يا ترى بتقضي وقت قد إيه مع ربنا في تقري كلمته وتدرسيها وتعرفي الله عايز منك إيه؟ مش هو 5 دقايق وخلاص؟ يعني ده أصلاً إذا قعدتي. إحنا بنهتم بالطعام الجسدي لكن بننسى الطعام الروحي والمفيد جداً لينا والأهم بكتير من الطعام الجسدي. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. سمع حد بيقول لي كده، أنا بقرأ إصحاح في اليوم وده برضو ما بياخدش وقت، وده حقيقي. أنت ممكن تكوني بتقري إصحاح في اليوم، بس الاستفادة الحقيقية هي اللي مش موجودة. فمهم تعرفي إزاي تستفيدي من كلام الله، وده من خلال اللجوء لكتب بتفسر الكتاب المقدس علشان تدرسيها كويس. يعني مش حتة إنك تقري إصحاح وخلاص، لأ، ده أنت تجيبي حاجات بتفسر لك الكلام اللي بتقريه. كمان لازم تعرفي إزاي هتقومي بالتطبيق العملي للحاجات اللي مكتوبة في الكتاب المقدس. إزاي هتطبقي الآية مثلاً اللي بتقول إنه الجواب اللين يصرف الغضب؟ إزاي هتطبقي مثلاً الآية اللي بتقول إنه ما تشوفيش القزة اللي في عين أخوكي وأختك قبل ما تطلعي الأول الخشبة اللي في عينك؟ الكتاب المقدس مليان بوصايا مهم نكون بنطبقها عملي في حياتنا، بيكون عايز يعلمه ليك من خلال كلمته علشان تطبقيها. الموضوع ده عايز تخصصي وقت، ما ينفعش 5 دقايق وبس، لا، تخصصي وقت لكلمته عشان تقريها تفسريها تعملي بيها وتطبقيها. ومهم انك تكوني بتعملي كده. وخلي بالك في فرق بين الأكل السريع اللي ملوش طعم لأنك مشغولة وبتاكلي بسرعة بسرعة عشان تخلصي، وبين الوجبات الصحية اللي بيبقى ليها طعم وبتقعدي كده تاكليها براحتك، وده والوجبات دي هي اللي بتفيد جسمك، لكن الوجبات التانية بتسبب تخمة وبتبقى بتخلي فعلا الجسد مش صحي. لكن في بعض الأمراض اللي بتيجي زي الدهون زي حاجات تانية كتيرة بتصيب بيها الجسم علشان الوجبات السريعة دي. وساعتها لو عملتي باللي أنا بقوله وقعدتي فعلا قدام ربنا عشان تاكلي كلامه بهدوء وبإنك تفهميها كويس، هتحس بإنه فعلا جواكي فرح حقيقي، وهتحس بإنه كل موقف تعدي فيه انت حاسة بسلام لأنه الله بيسندك في حياتك من خلال الكلام ده. على فكرة الكتاب المقدس جاب لنا أمثلة كتيرة قوي عن الموضوع ده، من أهم الأمثلة هو السيد المسيح. افتكري كده كان بيتعامل ازاي مع كل محاولات إبليس، كان دايما يقول له مكتوب، لأنه كان دارس كلمة الله كويس قوي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.

زعلت من التراك يمكن عجبك الكلام، بس في النهاية أفكار واقعية لازم ليها الاحترام. مش لازم الراب يكون ليك مفضل، مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل. طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة، لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة، لكن بقيت رتابة. والسؤال من إمتى النقد عيب؟ أنا عمري ما جربته ومعرفش حتى في علم الغيب. هبفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية، مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية. على قلب أكتب كلامي، مش بردد اللي قايل نهوري. لو واحد بس حس بيا فخوري يكون جمهوري. من هنا ورايح مفيش سكوت،

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معايا النهاردة في حلقة جديدة من برنامجك كلام من القلب. قريت معلومة عن شهر أغسطس 2014 بيقول إن في ظاهرة غريبة جدا، إن الشهر ده بيتكرر مرة كل 823 سنة. إشمعنى؟ لأنه الشهر ده فيه خمس جمع وخمس سبوت وخمس أحد، ودي ظاهرة يعني لحنا ولا أولادنا ولا أولاد ولادنا هيشوفوها لو ربنا تأنى في مجيئه إلا سنة 2837. التاني مرة شهر أغسطس يجي بالشكل ده هيكون 2837. حاجة غريبة، حاجة طريفة، حاجة من ناس كتير مش واخدة بالها منها، لكن في الصين بيسموا الظاهرة دي ظاهرة الجيوب الفضية الممتلئة، وبيستبشروا وبيتفائلوا بشهر زي كده انه يجي في الزمن اللي الناس عايشة فيه الأيام دي. يا ترى ايه أخبار أيامك؟ يا ترى ايه أخبار الزمن بتاعك؟ ده الموضوع بتاع حلقتنا النهاردة، وخلونا نسمع مع بعض كلمة ربنا اللي موجودة في سفر دانيال أصح 2 وبداية من آية 19 لآية 24. خلونا نسمع مع بعض كلمة ربنا.
1: حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل، فبارك دانيال إله السماوات، أجاب دانيال وقال: ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة، وعنده يسكن النور. إياك يا إله آبائي أحمد وأسبح، الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك، لأنك أعلمتنا أمر الملك. فمن أجل ذلك دخل دانيال إلى أريوخ الذي عينه الملك لإبادة حكماء بابل، مضى وقال له هكذا: لا تبد حكماء بابل، أدخلني إلى قدام الملك فأبين للملك التعبير.
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد ما سمعنا كلمة ربنا اللي جت في سفر دانيال من أصح 2 من آية 19 لآية 24، ونبدأ بالكلام عن المادة. العالم المادي اللي احنا عايشين فيه النهاردة ثلاث أبعاد، معروف انه طول وعرض وعمق، أو زي ما بيقولوا طول وعرض وارتفاع. الثلاث أبعاد دول، البعد الثلاثي ده، هو اللي بيحكم أي حاجة مادية موجودة في العالم المادي الطبيعي اللي احنا عايشين فيه. النظرية دي كانت موجودة لفترة طويلة جدا من الزمن، لغاية لما جه أينشتاين وقال لأ، في بعد رابع محدش شايفه، البعد الرابع هو الزمن. فالزمن هو الحاجة الوحيدة اللي تقدر تتحكم في الثلاث أبعاد دول. يعني أنت عندك عربية مثلا، العربية دي موديل 2015 مثلا، بعد 10 سنين الثلاث أبعاد دول بتوع العربية، الطول والعرض والعمق، بيتغيروا، بيتأكلوا، بيضيعوا، الزمن بيغيرهم، الزمن بيخليهم يتقدموا. الزمن بيغيرنا احنا كبشر، احنا كنا عيال صغيرين وكان عندنا طاقات وكان عندنا امكانيات وميول وكبرنا، والزمن غيرنا، والزمن عمل مفعول في اجسادنا، عمل مفعول في الواقع اللي احنا عايشين فيه، طلعنا من شقة لشقة، من عمارة لعمارة، من بلد لبلد. الزمن هو اللي بيحكم التلات ابعاد، عشان كده محدش يقدر على الزمن. يمكن نقدر نغير التلات ابعاد، يمكن نقدر نتحرك من مكان لمكان زي ما كنت بقول من شوية، لكن مين اللي يملك الزمن؟ مين اللي يقدر يغير الزمن؟ قال سفر دانيال أصح 2: هو، أي الله، يغير الأوقات والأزمنة. اللي ليه سلطان على الزمن هو ربنا. عشان كده النهاردة الموضوع اللي بنتكلم عنه هو مين اللي يغير الزمن، وليه يغير الزمن، والزمن بيتغير فعلا؟ طبعا الزمن بيتغير. يمكن في زمن طبيعي بيبدأ بالليل وينتهي بالليل، ويمكن في زمن روحي بيبتدي في النهار وينتهي في النهار. طبعا الطبيعي بيبدأ بالليل حسب سفر التكوين أصح 1: وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. ويمكن الروحي بيبتدي بالنهار، بيبتدي بالنور، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو اللي أشرق في قلوبنا، وإحنا كمان رايحين للنهار، قد تناهى الليل وتقارب النهار. لكن في زمن ثالث، مش بس الزمن الطبيعي ومش بس الزمن الروحي، ده زمن ثالث وهو زمن المعاملات الإلهية. ده الزمن اللي اتكتب عنه أن يوما عند الرب كألف سنة، وألف سنة عند الرب كيوم، وكهزيع من الليل بعدما عبر. وكأن ربنا بيقول أنا عندي استعداد أحط نسب جديدة للزمن وأعمل تغييرات جديدة وجذرية في الزمن. لكن يا ترى إيه الأزمنة دي اللي محتاجة تتغير؟ وهل في إيدينا إحنا البشر المحدودين جوه الثلاث أبعاد اللي كنا بنتكلم عنهم إننا نقدر نغير الزمن اللي بيغيرنا؟ هل نقدر بالتعاون مع ربنا اللي بيغير الزمن إن إحنا نعمل حاجة في الزمن اللي إحنا عايشين فيه؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، خليك معايا.

بيتهيألي في عدد من الأزمنة اللي محتاج نبص عليها مرة تاني في حياتنا الشخصية، واللي هيحصل في حياتنا الشخصية هيأثر كمان على حياتنا كبلد، وهيأثر على حياتنا كأمة وكشعب وكتاريخ. أول زمن النهاردة نفسي أقولك إن ربنا عاوز يغيره في حياتك، ولما يغيره يغير كل الموجودات اللي قدامك. أنا نفسي أسميه الزمن الشرير، زمن الشر، الزمن اللي فيه تفتح الجورنال الصبح تلقى نفسك متحاصر بكمية من الأخبار الصعبة، اللي تفتح الإنترنت أو الفيسبوك تلقى كمية من الصور البشعة اللي فيها ناس بتذبح ناس وناس بتقتل ناس. زمن فيه حتى الإعلانات بتاع التلفزيون بتتكلم عن الجوع وعن المرض وعن الكانسر. شوف كم إعلان بيجي النهاردة نتبرع على أمراض القلب والكانسر وغيره. زمن مليان بالشر، زمن فيه ناس ممكن تقتل بعض لأتفه الأسباب، ناس تقتل بعض عشان خاطر الدين. تخيل الدين اللي بيصلح الناس وبيغير الناس يبقى هو نفسه سبب ان ناس تموت بعض وتذبح بعض بدم بارد. ايه الشر ده؟ ايه الشر اللي بقى النهاردة في البيوت وفي الأسر؟ ايه الشر اللي النهاردة بقى يخلي الزوج يخون مراته اللي هي مفيش حد أجمل منها عشان خاطر شهوة قذرة ودنيئة لوقت قليل جدا، وممكن يضحي كمان بعمره وبحياته علشان خاطر لعبة قمار؟ ايه الشر ده؟ النهاردة بقى فيه كمية من الشر الغير عادي اللي بيسيطر على كل تروس المجتمع. هل ممكن الشر يتغير؟ هل ممكن زمن الشر يبقى زمن خير، يبقى زمن خير؟ هو ده اللي النهاردة ربنا بيقول لنا أنا عاوز أغيره، أنا عاوز أغير هذه الطلة القبيحة، هذه الكآبة، الحداد ده. أنا نفسي أجري تغيير في ده. إزاي يا رب؟ إزاي؟ إزاي تبقى الأيام صعبة وفجأة تبقى الأيام كويسة؟ إزاي؟ قال في مفتاح جذري تغير حياتك بيه من الشر للخير. إيه هو المفتاح ده يا رب؟ بطرس الرسول في وعظته الشهيرة جدا التاريخية اللي جت في سفر الأعمال أصح 3 من آية 19 بيقول لهم كده لليهود زمان: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتأتي أوقات الفرج من وجه الرب. ربنا عنده أوقات فرج، أوقات انفراج، انفراج للأزمة، انفراج للعقدة، انفراج للأسرة المحطمة، انفراج للأولاد اللي مش عارفين نربيهم ولا عارفين نسيطر عليهم. في أوقات فرج من وجه الرب، أوقات فرج. يا ترى أوقات الفرج دي تيجي إزاي؟ قال لهم توبوا وارجعوا. خطوتين مهمين جداً لعودة الفرج، لعودة الانفراجة، لبداية ابتسامة من الله في الزمن اللي احنا عايشين فيه: التوبة والرجوع إلى الرب. يعني ايه توبة؟ يعني أقول ربنا انت صح في اللي شخصته في حياتي زمان، انت كنت صح لما قلت لي ان الزنا خطية قبيحة، انت كنت صح لما قلت لي ان محبة المال هي أصل لكل المصايب اللي أنا عايش فيها. التوبة معناها أنا وربنا نتفق مع بعض في لحظة واحدة إن أنا وربنا نقول مع بعض للخطية إنها خطية وخاطئة جدا وقبيحة. للأسف النهاردة الناس بتسمي الخطية خطية، بس بتسميها خطية بحروف عربي: خ ط ي ت مربوطة. لكن ربنا بيقول نفسي تشوف الخطية باللون اللي أنا شايفها بيه. أنت ليه عندك علبة ألوان فيها ألوان مختلفة للخطية؟ خطية لونها أحمر، وخطية لونها أصفر، خطية لونها رمادي. الخطية ما عنديش ليها غير لون واحد بس، هو أسود، وأسود فاحم. الخطية هتدمرك، هتتعسك. عشان كده توب. توب يعني أقف مع ربنا، أقف في صفه، قول إن فعلا اللي ربنا بيقوله عن الخطية صح، صح بجد. بس مش بس توبوا، لكن إيه كمان؟ ارجعوا. ارجع بقى، لف لف وامشي في السكة التانية، خد سكة مختلفة. مش بس تقول على النجاسة نجاسة، لكن كمان دور على القداسة، دور على العفة، دور انك ترجع انسان نظيف، دور ان جسمك يرجع بتاع ربنا، دور على سكة جديدة لحياتك. التوبة حلوة، الاعتراف والدموع والندم كويس، بس لا يكفي. ارجع، ارجعوا لتمحى خطاياكم. ربنا النهاردة بيقول لك أنا عندي استعداد أمسح الخطية، أنا عندي استعداد أوقف طيار القصاص اللي جاي على حياتك، أنا عندي كمان استعداد أغير شكل الزمن. بدل ما تبقى داخل في وقت هتدفع فيه التمن، تدخل في وقت تاخد فيه تعويض. أعتقد الأمر يستحق أننا نتفق مع الله. طيب مش هنتوب ونرجع، إيه اللي هيحصل؟ الزمن هيفضل يزداد في الشر، وهيزداد في البؤس، وهيزداد في التعاسة.
يا رب عاوز أرجع النهاردة ليك، عاوز النهاردة أتوب، مش بس أتوب وعاوز النهاردة أخد خطوات جديدة في سكة مختلفة، سكة عكسية، سكة عكس كل اللي أنا كنت ماشي فيه الوقت اللي فات. أنا بشكرك جدا يا رب لأنك عندك استعداد إنك تغير عقارب الساعة، عندك استعداد إنك تنور في عز العتمة، عندك استعداد إنك تظهر بفجر في وسط الظلام القاتم. ده يا عزيزي المستمع هو أول حاجة ربنا النهاردة بيكلمنا عنها. الله يريد أن يغير زمن الشر اللي في حياتك لزمن خير. خليك معايا بعد الفاصل علشان نبص على زمن تاني وعلى وضع تاني ربنا نفسه يغيره في حياتك. خليك معايا.

0: You're listening to C'est la Vie Radio. La la la la
1: la la. الزمن الثاني هو الزمن الخطير، زمن الخطر، زمن الخطورة، الزمن اللي فيه تروح تعمل تحليل، وانت رايح تاخد نتيجة التحليل بتاعك قلبك بيفضل يدق وخايف انه يطلع اللي انت خايف منه. الزمن اللي فيه حد رايح يعمل عملية جراحية ومش عارف هيطلع ومش هيطلع. الزمن باختصار اللي بيعد بسرعة شديدة جدا وكأنه بيقولك انت في العد التنازلي، انت في اخر لحظاتك. الزمن اللي انت داخل فيه على مرحلة جديدة في حياتك ومتوقع الفشل اكتر من النجاح. زمن فيه تلغراف بيوصلك وبيقولك انت ممكن تكون مصاب بفيروس كذا، لانه كل الناس اللي في بيتك اللي بياكلوا معاك نفس الاكل والشرب حصل معاهم كذا، فانت ممكن يحصل معاك نفس الحاجة دي. باختصار تلغراف بعتته ملكة شريرة لرجل تقي محترم اسمه إيليا النبي، وقالت له بكرة زي دلوقتي بعد 24 ساعة من دلوقت أنا هقتلك وهعمل فيك اللي انت عملته في أنبياء البعل والأوثان اللي انت قتلتهم امبارح. وزي بالضبط ما تكون إيزابل الشريرة بالرسالة دي بعتت استوبوتش لإيليا بيعد عليه عد تنازلي لمدة 24 ساعة. كل اللي قدر إيليا النبي انه يعمله خد بعضه ومشي في البرية في الصحراء مسيرة يوم. ليه مسيرة يوم؟ لأنه هو ده الوقت اللي هي قالت له عليه في الرسالة، بكرة زي دلوقت أنا هعمل فيك اللي انت عملته في أنبياء البعل وأنبياء الأوثان. وبعد ما يوم خلص إيليا توقع خلاص أنه في نهاية لحظات حياته، في آخر لحظات عمره، قلبه كان بيضرب بشدة وعرقه كان كتير ونام كده تحت شجرة صغيرة اسمها شجرة الرتمة من فصيلة أشجار الشيح، شجرة كده الصحراء بتجود بيها للمتعب والمسافر. وغمض عينه، وهو بيغمض عينه كان متأكد انه دي آخر مرة هشوف فيها السماء اللي كانت فوق راسه في الوقت ده، وقال ربنا كفاية يا رب خلاص أنا هموت، أنا استقبلت رسالة الموت، إيزابل مش هتسيبني، إيزابل بالجيوش بتاعتها والإمكانيات والأسلحة والتهديد، إيزابل ما بتهزرش. وربنا قال إيليا مش صحيح اللي انت بتقوله إيليا، إيزابل لو كانت تملك انها تموتك كانت موتتك في نفس الوقت الرسالة اللي بعتته لك. إيزابل ما كانتش محتاجة تستأذنك علشان تقتلك تاني يوم بعد 24 ساعة. إيزابل كل اللي تملكه معاك وانت واحد من رجالتي انها بس تبعت لك تهديد علشان تعمل فيك اللي عرفت تعمله كده، انك تهرب وانك تسيب لها المجال وانك تخاف وانك تركز في روحك وانك تبص في نفسك. كل يقدر ابليس انه يعمله لك انه بس يهز شويه الصوره قدام عينك ويخليك تتخيل انك خلاص الحكم هيصفر وانك هتطلع تقعد على دكه الاحتياطي وان الماتش خلص. ايليا، ايليا انا عايز اقول لك يا ايليا، عشان خاطر الرساله دي بالذات يا ايليا انا هغير الزمن، انا هوقف خالص كلمة موت في حياتك. تعرف يا إيليا أنا بعمل إيه دلوقت؟ أنا بتخيل ربنا طبعا بيقول كده لإيليا، أنا بجهز مركبة نارية تنزل تاخدك صاحي من الأرض وطلعك، عشان بس أقول إيزابل مش أنت اللي تملكي قرار حياة إيليا من موته، مش أنت اللي تحطي إيليا 24 ساعة يتحرك فيهم، ده بالعكس ده الوقت بيعد تنازلي عليكي أنت. عزيزي المستمع، يمكن مرات الشيطان بيقولك خلاص خلصت، يمكن مرات الشيطان بيقولك أنت دخلت في العشرة الأخيرة، يمكن لو كنت طلعت على المعاش أو ولادك سابوك أو حبايبك هاجروا وراحوا مكان بعيد، قعدت حطيت إيدك على خدك وبتقول خلاص انتظر النهاية، يلا حسن الختام. أنا عايز أقولك حاجة، في نفس التوقيت اللي ربنا اللي الشيطان بيبعت لك فيه الرسالة دي، الله بيوعدك وعد غير كده تماما. أنت ابن الدهر الآتي، لو أنت تبت في الزمن الأولاني وسلمت حياتك ليا، ربنا بيقولك كده، لو انت اديت عمرك اللي جاي ليا، انا ما عنديش حاجة اسمها موت في القاموس، انا ما عنديش حاجة اسمها نهاية. حتى الموت اللي انت شايفه موت ده مجرد ممر مش مقر، القبر اللي انت رايحه او اللي في يوم من الايام ممكن تروحه مش نهاية الحكاية، بالعكس الزمن الخطير ده بيعد على ابليس، لانه هو اللي عارف انه له زمان يسير، هو اللي عارف انه له زمان قليل، انما انت ليك الابدية. اللي تاب في الزمن الأول وسلم حياته لربنا ما عندوش حاجة اسمها زمن خطير، ما عندوش حاجة اسمها هزيع رابع، ما عندوش حاجة اسمها إقبال الصبح وقت وقت الليل القاتم، لأنه حتى عند إقبال الصبح يعينك الرب عند إقبال الصبح زي ما مكتوب في مزمور 40. عزائي احنا بنعدي في ايام صعبة، بنعدي في ايام التهديد فيها اكتر من الوعود، او الوعيد اكتر من الوعود، وتهديد اكتر من الاخبار الطيبة والسارة، لكن مش معانا، مش مع المؤمنين، مش مع الكنيسة، مش مع شعب ربنا. شعب ربنا هو اللي بيرث الارض، ده ربنا قالها على نفسه ووعد بيها. طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، وده كلام هيحصل. ولادك اللي انت خايف انهم يخلصوا وان الاشرار يخلصوا عليهم، وزوجتك اللي انت خايف عليها، وانت نفسك اللي خايف على نفسك، ربنا النهارده بيقول سلام، سلام يقول الرب. ربنا بعت لك رساله بيقول لك اخلع ساعه التهديد دي من ايدك، وقف الاستوبوتش. الاستوبوتش ده بيعد على ابليس، بيعد على تهديداته، مش بيعد عليك. سلم الامر بالكامل في ايدي، وانا اقدر اغير الزمن من زمن خطير لزمن الاله القدير. عزيزي المستمع، في زمن كمان هنسمعه مع بعض بعد الفاصل الجاي، خليك معايا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني لزمن ثالث من الأزمنة اللي الله يقدر يغيرها، اللي الله يقدر يتعامل فيها معايا ومعاك، وهو زمن الفقير. ايه هو الزمن الفقير؟ مش بس الزمن الشرير يتغير بالتوبة، مش بس الزمن الخطير يتغير بالإيمان، لكن كمان في زمن اسمه الزمن الفقير. ايه الزمن الفقير ده؟ ده وقت بتحس فيه باستنزاف لمواردك، وتحس ان الرصيد اللي انت كنت عامل حسابه للزمن والقرش الابيض اللي انت كنت مخليه لليوم الاسود خلاص، حتى القرش الابيض ده راح، انه حبة الخدمة والقوة والمسحة والتعزية والسندة اللي ربنا كان سندك بيهم، او اللي انت كنت متكل انه في يوم من الايام هيكملوا معاك، مش موجودين. زمن فيه انت بتتصفى، بتبقى لوحدك. زمن فيه الأرصدة اللي انت كنت حاططها في البنك او اللي انت كنت عامل بيها حساب للزمن ده مش موجودة قدام عينك. يمكن يكون الزمن ده محتاج انك تبتدي تدور تاني، انك تزرع تاني بعد ما حصدت الحصدة اللي فاتت، لان الحصاد اللي فات ما كفيش الاحتياجات اللي انت فيها. يمكن الزمن ده حاسس انك مفروض كنت تستريح، لكن هتتعب تاني أكتر من اللي فات علشان تكون مستقبل تاني ليك تعيش عليه. الزمن الفقير هو زمن فيه الرحم اللي كان ممكن يكون بيجيب أولاد خلاص بطل يجيب أولاد، انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء، حتى الدورة الشهرية اللي بتبشر أنه ممكن يكون في يوم من الأيام حمل، الدورة دي وقفت. يمكن الزرعة اللي فاتت، الزرعة الحلوة اللي احنا زرعناها كانت اقل من احتياجاتنا النهاردة. يمكن كل اللي تملكه في ايدك مش اكتر من 5 ترغفة وسمكتين صغيرين يدوب يكفوا وجبة، او يمكن يكون كل اللي عندك في البيت عبارة عن كوار دقيق في كف دقيق وكوز زيت في دهنة زيت يعملوا لك اكلة وتموت بعديها. زمن فقير، زمن الموارد المادية فيه قليلة، أو يمكن كمان مش بس الموارد المادية والموارد الروحية كمان، ودي أخطر. يمكن زمان كنت بتفتح الكتاب المقدس تلقى ربنا بيكلمك على طول، يمكن كنت بتشغل راديو أو تشغل إذاعة أو تلفزيون تسمع صوت ربنا وتحس إنك متعزي ومرفوع ومسنود. بالعافية النهاردة بتلقى نقطة مية تبل بيها ريقك كل حين ومين، لكن النهاردة ربنا بيقولك حتى هذا الزمن أريد أن أتدخل فيه. أنا مش إله فقير، أنا إله غني، ومش إله غني لنفسي، أنا إله غني وسخي، وحابب إن أنا أكرمك وحابب إن أنا أديلك. إيه اللي خلاك افتقرت بالشكل ده؟ اعتمدت على نفسك شوية؟ هل حسيت إنك غنيت واستغنيت كمان زي اللي حصل مع واحد في سفر الرؤية، في ملاك أو في واحد من رعاة الكنائس اللي اسمها كنيسة لودوكية، اللي بيقول له ربنا أنت بتقول إنك غني وإنك استغنيت وما عادش ليك حاجة لحاجة، أو ما عادش ليك احتياج لحد. أنا عاوز النهاردة أقولك إنك فقير وشقي وبائس وأعمى وعريان. طب يا رب ليك حل في اللي بيحصل ده؟ طب يا رب هنموت من الجفاف، هنموت من الفقر، هنموت لأن الموارد مش بتكفي المطالب؟ لا إطلاقا. الحل للزمن ده هو اللي قاله الكتاب المقدس في رسالة العبرانيين أصح 4، وهو بيقول فلنتقدم بثقة. أيوة بثقة، مش بثقة واحد مفلس، بثقة واحد من الأولاد، بثقة واحد من الورثة، بثقة واحد من اللي عنده أرصدة مش هتخلص. فلنتقدم بثقة. نروح لمين؟ نروح لأني بنك كل البنوك الفوائد بتاعتها مركبة؟ ربنا قال لا، المرة دي مش عايزك تروح بنك أرضي، المرة دي عاوزك تدخل عند حتة تاني خالص، مكان اسمه عرش النعمة. كل العروش في الكتاب المقدس فيها قضاء إلا العرش ده بالذات، ده عرش النعمة اللي لما تتقدم ليه تنال رحمة وتجد نعمة عونا في حينه. إذن الحل لزمن الفقر هو أنك تدخل تصلي، تدخل قدام ربنا، تفضل مصر أنك تنال رحمة وأنك تجد نعمة وكمان عون في حينه. يمكن داخل تعبان نفسيا من نفسك، يمكن داخل عليك ذنوب كتير، تنال رحمة. أول حاجة ربنا بيعملها معاك وانت داخل أنه يغطيك برحمته، وهو شايف دموعك مالية عينيك، وهو شايف رجليك متلخبطة وهي داخلة، بيقول لك أنا عاوز أدي لك رحمة، أنا عاوز أمسح بالأستيكة بتاعتي كل اللي فات من الكتابات الغلط اللي أنت كتبتها، ومش عاوز كمان تشطب علشان تكتب على الشطب اللي أنت شطبته، أنا عاوزك تدرك أن الرحمة هتغطيك الوقت ده، مش بس الرحمة لكن كمان النعمة. إيه هي النعمة يا رب؟ قال النعمة أن أنا أدي كل ما لا تستحقه لمن لا يستحق دون أن أطالب بالمقابل. كل ما لا تستحقه يا من لا تستحق دون أن أطالب بالمقابل. محتاج تدخل عرش النعمة، محتاج تقلع الساعة بتاعتك وتقفل الموبايل بتاعك وتسيب شوية المشاغل اللي انت فيها وتسيب الحسابات وتسيب اللي انت مفروض تدفعه والأقساط اللي عليك، وتقول له أنا عاوز نعمة، بنعمة كده يا رب اديني النهاردة أني أشبع. ولما حياتك الروحية تتظبط، حياتك المادية تتظبط، وحياتك الأخلاقية تتظبط. طب وأنا طالع من عرش النعمة افرضنا لقيت عندي احتياجات لسه ما خلصتش، ما تقلقش، بيقولك كمان في الثلاثية الحلوة دي مش بس تنال رحمة، مش بس تجد نعمة، لكن كمان عونا في حين. لما يجي وقت الاحتياج هتلقى عون، هتلقى معونة، هتلقى مدد، هتلقى إمكانية من ربنا بتباركك وبتساعدك. عزيزي المستمع، هل أنت في زمن شر؟ توب، ربنا يأتي بأوقات الفرج. هل أنت في زمن خطر؟ صدق في إمكانيات الله الغير عادية لحمايتك. بدون ما يكون عندك أي إمكانيات ربنا يقدر يحميك بإمكانيات خاصة جدا وخارقة جدا، على قد ربنا مش على قدك. عزيزي، هل عندك زمن فقر وعدم توافر موارد؟ تقدر النهاردة تدخل إلى عرش النعمة، تنال رحمة وتجد نعمة عونا في حينه. مبسوط أني كنت معاك النهاردة الوقت اللي فات، وبصلي من قلبي أن الكلمات اللي فاتت تكون وصلت ليك في احتياج خاص. وإلى أن ألتقي معاك في حلقة قادمة، ليك مني أغلى تحية، وبرنامجك كلام من القلب.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام. كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانياس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.

وبعد ما عرفتي انك مقبولة وغالية مع سارة، معادنا دلوقتي عشان تعرفي ازاي تكوني زي القمر في برنامج بناويت. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وموضوعنا النهاردة هو الايلاينر. والايلاينر بيحدد ويكحل العينين وبيتقل خط رموش وبيغير شكل العين تماما. وفي كذا نوع من انواع الايلاينر هنعدي عليهم كلهم النهاردة. اول نوع هو الليكويد ايلاينر او السائل، وده بيجي بفرشته غالبا. تاني نوع هو الكيك ايلاينر، وده بيجي في علبة وبيتبل بالمية عشان يشتغل، وبرضه بستعمله بفرشة. تالت نوع هو الجيل ايلاينر، وده بيبقى في جار او بطرمان صغير وكمان بستعمله بفرشة. رابع نوع هو البنسل ايلاينر او القلم، وده بحتاج له براية. خامس نوع والاخير هو الماتيك ايلاينر، وده كمان بيبقى عبارة عن قلم لكن بيتلف عشان سنه يطلع لفوق. وفي رأيي الايلاينر الحلو هو اللي لازم يكون طري ووتر بروف علشان يقعد معاكي وقت اطول، وعشان كمان لو دمعتي او عيطتي ما يبوظش الدنيا، ولازم يكون لونه واضح طبعا. خلينا نبدا الاول بالقلم اللي هو البنسل ايلاينر واللي بحتاج له برايه، او الماتيك بنسل وهو القلم اللي بيتلف عشان سنه يطلع ومش محتاج يتبري، لكن عيبه انه احيانا بيخلص بسرعه وممكن يتكسر بسهوله ويتهدر منك. بستعمل الاقلام دي جوه العين على خط الرموش العلوي والسفلي، وممكن أرسم بيهم خط الأيلاينر فوق الرموش الفوقانية لازق في خط الرموش عشان يظهروا أقوى وأغمق، وأخلي بالي أني أملى كويس بالأسود وما يكونش فيه أي فراغات بين الخط وبين خط الرموش. القلم ده كمان بيدي إفكت حلو قوي لما برسمه وبعدين بعمله حاجة اسمها سمادجينج، أو أني أسيحه شوية بفرشة مخصوصة، ولازم يكون شعرها قصير وماسكة نفسها وما تكونش فرشة طرية علشان تدي الإفكت ده كأنه خط لكن ملوش حدود واضحة. فاصل صغير وهرجع لكم عشان نكمل أنواع الأيلاينر وإزاي أحطها، استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم على أنواع الأيلاينر، وكان عندنا 5 أنواع: ليكويد أيلاينر والكيك أيلاينر الجيل أيلاينر والبنسل أيلاينر بنوعينه. ووصلنا للليكويد أيلاينر والجيل أيلاينر، وغالباً الليكويد أيلاينر بيجي بفرشته، وفي رأيي الفرشة الحلوة هي اللي تكون رفيعة قوي ومش طويلة علشان يبقى سهل التحكم فيها. أما الجيل أيلاينر فغالباً هتحتاج تجيبيله أنت الفرشة بتاعته، والنوعين دول زائد الكيك أيلاينر وهو النوع اللي بتبليه بالمية مناسبين لرسمة الوينكد أيلاينر أو الكات آي أو الأيلاينر المسحوب، والرسمة دي بتبقى ممتازة على العينين اللوزية أو الألمند آيز اللي شكلها زي اللوزة، وأنا عارفة أن بنات كتير بتحبها لكن ما بتعرفش ترسمها، وهي فعلا محتاجة تدريب وممارسة علشان تتظبط. كمان الجيل أيلاينر ممكن أستعمله بطريقة السمادجينج أو أني أسيحه بالفرشة المظبوطة اللي بيكون شعرها قصير وماسكة نفسها، لكن لازم أعمل كده قبل ما ينشف علشان يديني الخط اللي ملوش حدود. كمان ممكن أستعمل الليكويد أيلاينر أو الجيل أيلاينر جوه العين على خط الرمش. استني ليلى فرج في الفقرة اللي جاية علشان تقولك كل اللي محتاجة تعرفيه عن الإتيكيت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم، الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الآزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

وادي ظل الموت. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. المزمور 23 الآية 4. كل ما يقوله داود في هذا المزمور هو نتيجة العبارة الافتتاحية: الرب راعي. كل هذا ينبع من علاقته الشخصية المباشرة مع الرب باعتباره راعيه. وهنا يتحدث داود عما تعنيه هذه العلاقة بالنسبة له عندما يسير في وادي ظل الموت. فالله لا يضمن لنا أننا لن نسير في هذا الوادي أبدا. في الواقع تشير كلمات داود ضمنا إلى أننا سنعبر هذا الوادي آجلا أم عاجلا. ولا أعتقد أن وادي ظل الموت هو فقط أو المقصود به في المقام الأول تجربة الموت الجسدي عندما تنتهي حياتنا على الأرض، إذ أنه في مكان آخر من الكتاب المقدس تنطبق نفس العبارة ظل الموت على مواقف في هذه الحياة الحاضرة. أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك مناسبات عديدة في هذه الحياة عندما نسير عبر وادي الظلال هذا، مثل أوقات الفقد والوحدة والمرض والاضطهاد والإحباط. لا يعدنا الرب بأننا لن نسير في هذا النوع من الوادي، لكنه وعد بأنه يكون معنا، وعلى وجه الخصوص فإنه يجعل عصاه وعكازه متاحين لنا باستمرار. العصا تمثل الانضباط، ويمثل العكاز الدعم. من المثير للانتباه أن تأتي العصا قبل العكاز. إذا أردنا دعم الله، علينا أولاً أن نخضع لتأديبه، وعلى هذا الأساس فإن وجوده معنا مضمون حتى في أحلك الوديان. يا رب، أقبل بكل سرور عصاك وعكازك، وحين أصل إلى وادي ظل الموت أعلم أنني لن أكون وحدي.

بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد، وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي اسيبك في اروع رحلة حب وسلام وفرح مع اروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل ايامك اللي جايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل ليعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنسى أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: مش خايف على نفسي معاك؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

0: والتي نرحب بها دائما.
1: ما هي أفضل طريقة لدرس الكتاب المقدس؟
2: هناك طرق مختلفة لدرس الكتاب المقدس. نقدم لك هنا النصائح التي قدمها الدكتور ويليام برايت في كتابه المسيحي وكتابه المقدس. أولاً، الموقف الصحيح من درس الكتاب. تقدم إلى الكتاب المقدس باحترام وانتظار، بعقل مفتوح وقلب مؤمن، في جوع للحق والصلاح، في جوع للامتلاء من معرفة الرب، مع تواضع، واثقا أن الله سيطهر قلبك وأنت في سرور تطيع ما يعلنه الله لك، وأنت فرحان بالمعرفة التي سيعلمها لك كسفير للمسيح، تطلب عنه من الناس أن يتصالحوا مع الله. نقترح عليك أولا أن تحصل على كتاب خاص بك. إن كان ممكنا، احصل على ترجمة حديثة للكتاب بلغة أجنبية عنك. من الواضح أنك لا تقدر أن تعرف قوانين الكون الطبيعية إلا إذا درست بمواظبة وتدقيق، وهكذا الحال في معرفتك الروحية، فالأمر يحتاج إلى دراسة بمواظبة وتدقيق مع تطبيق ما تجده. طرق مقترحة لدرس الكتاب المقدس: أولها دراسة سفر بأكمله. الكتاب المقدس يحوي 66 سفرا، غير أن خطة الله لفداء البشر بالسيد المسيح موجودة فيها كلها، فكن حريصا أن ترى السفر الذي تقرأه جزءا من الكتاب كله. اقرأ السفر كله وضع علامات وخطوطا عندما يكلمك الله في كلمته. اعمل ملخصا للسفر، اعمل قائمة بأبطال السفر، من هم، ما هي مميزاتهم، ما هي أخطاؤهم، ما هي الخدمات التي قاموا بها، ما يجب أن تتعلمه منهم، ما يجب أن تتعلم ألا تفعله مما أخطأوا به. اختر من كل أصحاح في السفر آية هامة لتحفظها، اكتبها على كرت تحمله معك. اعمل قائمة بالأوامر التي يجب أن تطيعها وبمواعيد الله التي تطالبه سبحانه بأن يحققها لك. لاحظ التعاليم التي جاءت بالسفر عن الله الآب والابن والروح القدس. اقترحت عليك درس الكتاب المقدس بدراسة سفر، ونقترح أن تدرس أصحاحاً، ولكي تلم بكل ما جاء في الأصحاح الذي تدرسه، جاوب على الأسئلة التالية: ما هو موضوع الأصحاح الرئيسي؟ ما هو الدرس المهم الذي فيه؟ ما هي أحسن آية لفتت نظرك؟ احفظها غيبا. من هي الشخصيات الموجودة فيه؟ ماذا يعلمك هذا الأصحاح عن الله الآب والابن والروح القدس؟ اسأل نفسك، هل يوجد هنا مثال صالح أتبعه؟ هل توجد غلطة أتحاشاها؟ هل يوجد واجب أقوم به؟ هل هنا وعد أطالب به؟ هل توجد صلاة أرفعها عن نفسي؟ دراسة سفر، دراسة أصحاح، دراسة موضوع. خذ موضوعا هاما مثل النعمة، الحق، الصلاة، الإيمان، المحبة، التبرير، السلام، الفرح. استعن بفهرس الكتاب المقدس أو فهرس الموضوعات الكتابية لتجد الشواهد التي تعالج الموضوع الذي اخترته. ستجد أنه يلزمك أن تقسم الموضوع إلى موضوعات فرعية، مثلا موضوع الصلاة تقسمه إلى الأقسام التالية: أنواع الصلاة، أوضاع الصلاة، مواعيد الصلاة، أمثلة من صلوات، تعاليم المسيح عن الصلاة، عمل المسيح لنا في الصلاة، عمل الروح القدس لنا في الصلاة.

0: يمكن أن تدرس الكتاب المقدس بأن تدرس سفرا أو أصحاحا أو موضوعا، ونقول أيضا تدرس شخصية. جاء في الكتاب المقدس ذكر 2930 شخصا. حياة بعضهم يمكن أن تكون موضوع دراسة شيقة، فإذا استعنت بفهرس الكتاب المقدس أو قاموس الكتاب المقدس ستجد الشواهد التي ذكرت اسم الشخص الذي تدرس عنه. ادرس ثم جاوب على الأسئلة التالية: ما هو التدريب الذي تلقاه هذا الشخص في شبابه؟ ماذا نعرف عن أسرته؟ ماذا حقق في حياته؟ ما هي الأزمة العظيمة في حياته وكيف واجهها؟ ما هي الصفات البارزة في شخصيته؟ من هم أصدقاؤه وما هي نوعيتهم؟ وما هو الأثر الذي تركوه عليه؟ وماذا كان تأثيره هو عليهم؟ هل تظهر حياته تطوراً ونمواً في شخصيته؟ ما هو اختباره مع الله؟ لاحظ حياته في الصلاة والإيمان وخدمة الله ومعرفته بكلمة الله وشجاعته في الشهادة لله وموقفه من عبادة الله. هل في حياة هذا الشخص خطية واحدة بارزة؟ كيف سقط فيها؟ ماذا كان تأثيرها على باقي حياته؟ ما هو نوع أولاده؟ هل هو يشبه المسيح أو يشبه ضد المسيح؟ هل في حياته درس بارز لك؟ إنه في يوم عظيم في حياة الطفل عندما يعرف كيف يطعم نفسه. هكذا سيكون اليوم في حياتك الروحية عندما تتعلم كيف تصل بنفسك إلى موارد الطعام الروحي لتشبع روحك. ادرس الكتاب المقدس كأنك مسافر إلى بلد يريد أن يعرف كل ما بها معرفة اختبار. امشي فوق حقول الحق، انزل إلى أودية الحق، تسلق جبال الرؤية، اتبع ينابيع الوحي، ادخل صالات التعليم، قم بزيارة معارض صور العظماء. قال المسيح: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. ونقول لك: تهتدي إن عرفت الكتب واختبرت قوة الله.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسر أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته، هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

0: الدينونة على كل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع فظيعة وأبدية. إحنا ما نقدرش نتصور الجحيم هيكون شكله إيه. إحنا لازم نستفيد من علاج الحكم ده، الحكم اللي ما ينفعش يتلغي. العلاج موجود في أشهر آية في الكتاب المقدس يوحنا 3:16. النهاردة هنسمع أكتر عن دعوة شخصية لكل اللي بيسمعونا علشان يستفيد من العلاج ده. خليك معانا لو سمحت. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك بيحاكم غير المؤمنين.
1: ايه هو سفر الحياة؟ احنا قابلناه قبل كده في سفر الرؤية، مش كده؟ سفر الحياة هو سفر المفديين. فاكرين إصحاح 13 لما قريناه وانا علقت عليه؟ ده السفر اللي موجود فيه المفديين اللي اشتراهم المسيح وبقيوا خاصته. وعلى حسب معرفتنا مفيش حد في الدينونة دي موجود في السفر ده. اللي أسماءهم موجودة في السفر ده ليهم دينونة منفصلة، لكنهم موجودين في السماء مع يسوع. لو كنت متابع سلسلة العظات دي هتعرف الكلام ده. وعشان كده أنا أقدر أتخيل أن في ناس هتجادل وتقول طيب بص تاني، أكيد اسمي موجود. يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ والرب هيقول لهم لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وبكده كل واحد اسمه ما تكتبش في سفر الحياة اترمى في بحيرة النار. ممكن تقول لي أوه أسيس لوتسر دي مبالغة، إيه اللي تقصده ببحيرة النار؟ أيوة هم أخطأوا ضد الله، أيوة هم كانوا أشرار، لكن ليه الحكم الشديد ده؟ طيب خلينا نفكر في الكلام ده شوية. يحصل إيه لما يكون حجم الخطية معتمد على الشخص اللي الخطية بترتكب في حقه؟ خلينا نفترض ده. لما كنا أولاد صغيرين في المزرعة، في واحد اداني المثال اللي أنا بستخدمه ده، كنا بنرمي كور التلج على بعض، مش بتكون مشكلة كبيرة، لكن لو رميت كرة التلج على ساعي البريد فممكن تقع في مشكلة صغيرة، لو رميتها على شرطي ممكن تقع في مشكلة أكبر، لو رميتها على الرئيس فأنت اتحبست خلاص. وتقول لنفسك استنى لحظة، أنا رميت عليه كرة التلج بس، إحنا متعودين نعمل كده على طول لما كنا صغيرين في ولاية أيوة، إيه الغلط في أني أرمي كرة التلج على الرئيس؟ استنى لحظة، كل ما تطلع السلم أكتر كل ما يكون الذنب أكبر، والخطايا البسيطة الصغيرة اللي بيعملوها الناس وفاكرين أنها مش مشكلة كبيرة هي فعلا بتكون مشكلة كبيرة، علشان كل خطية في النهاية بتكون ضد إله قدوس ومتعالي ونقي وأبدي وكلي الوجود وكلي القدرة، وده اللي بيخليها مشكلة كبيرة. عشان كده الخطية مشكلة أكبر بكتير من اللي أنا وإنت فاكرينه بسبب الشخص اللي بتتعمل ضده الخطية. في حاجة تانية هنا، انت كائن ابدي، مش مهم انت بتشتغل ايه ولا بتسمعنا باي طريقة، خليني اقولك انت هتعيش في مكان للابد. وافتكر ده كويس، ان اللي هيلاقوا نفسهم في الدينونة دي هيكونوا مذنبين للابد. واو، ممكن تقولي طيب هي نار الجحيم حقيقية؟ انا مش عارف، علشان من ناحية مكتوب عليها النار ومن ناحية تاني مكتوب عليها الظلمة الخارجية، المكان اللي بيفصلك عن الناس. الوصفين دول موجودين في الكتاب المقدس، حتى لو كان الوصف ده رمزي فلازم يكون رمز لحاجة معينة، حاجة فظيعة بشكل مرعب. وافهم الكلام ده كويس، وللأبد. وانا اقدر ادي امثلة علشان تساعدنا في اننا نفهم ابعاد الابدية. انا مش هعمل كده دلوقتي، لكن هو وقت طويل طويل طويل من غير نهاية. الندم أبدي. تخيل بذاكرة عالية وقادر انك تفتكر كل حاجة وتفتكر رسالة النهاردة في كنيسة مودي، اتخيل الكلمات دي بتتكرر في دماغك وتقول انا كنت قاعد في الكنيسة والراجل ده قدم لي دعوة علشان اطلع لقدام وانا ما عملتش كده علشان انا كنت مهتم برأي الناس فيا، بص انا فين دلوقتي. اتخيل انك بتفكر في الافكار دي طول ما انت موجود في الأبدية، زي ما قال دانتي في روايته الجحيم، تخلوا عن كل أمل أيها الداخلون إلى هنا. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتزر، أنت قلت إن مشكلة الناس دول إنهم ناقصهم حاجة ربنا محتاجها، كانت إيه؟ طيب اسمع الأخبار الحلوة دي، الناس اللي مش هنا اللي موجودين في حضور الله هم خلاص مش هيدخلوا المحاكمة. ده اللي عملوه، إنهم استفادوا من التدبير اللي عمله الله، علشان كده هم مش لازم يكونوا في المحاكمة. والتدبير هو ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. يسوع قال إن اللي بيؤمنوا به مش هيشوفوا الموت، هم هيموتوا جسديا لكن هيقوموا. وعايز أقول لك الأخبار الحلوة، الأخبار الحلوة هي إن الناس دول استفادوا زي ما أنا بتمنى إنك تستفيد، وأنا كمان استفيد من إنهم ما يدخلوش المحاكمة، علشان يسوع قال لو أمنت بيا ولو أمنت إن موتي كان ذبيحة علشان الخطاة ولو أمنت بالكلام ده وقبلته كهدية هتخلص على أساس استحقاقي، علشان أنا تحملت الجحيم بتاعك لما مت على الصليب، ولو أمنت بيا مش هتتحمل الجحيم اللي تستاهله. مش دي أخبار حلوة؟ ممكن تقول لي ليه يسوع؟ ليه يسوع؟ علشان مفيش حد تاني موجود ممكن يكون المخلص. أنا أقصد هتروح لمين؟ لبوذا؟ بوذا ما قالش على نفسه إنه كان المخلص، هو قال إنه كان مستنير لكن مش المخلص. كريشنا ما يقدرش يساعدك، بهاء الله أكيد ما يقدرش، هو قال إن كان عنده التنوير لكن مفيش حل لمشكلة الخطية. شايف؟ علشان يسوع هو الله فهو الوحيد المؤهل إنه يدي ليك البر اللي يقبله الله. هو بيدي لك هديتين، الغفران والبر، علشان يتحسب لك بره على الرغم من إنه مش برك من الأساس. هو بره لكن هو أعطاه ليك، وعلى الأساس ده الله قال لو أمنت بابني بالطريقة دي أنا هرحب بيك في السماء كأنك ابني، هتكون مقبول ومرحب بيك. وعشان كده استفانوس لما كانوا بيرجموه بص للسماء وشاف يسوع على يمين الآب، ويسوع كان بيقول له يا استفانوس خليك أمين علشان لما تموت أنا هكون موجود علشانك. أنا أقدر أقول لك كده إن استفانوس مش هيكون موجود في يوم الدينونة ده، ولا أنت هتكون موجود ولا أنا هكون موجود لو تواضعنا واعترفنا بخطايانا وأمننا بالمسيح. صديقي قال لي إنه شاف ملصق، في الحقيقة هو ملصق تجديفي جدا، أنا ممكن أقول كده، إن مكتوب عليه يسوع مات سنة 33 ميلادية، انسى الموضوع. أنت متخيل الكلام ده؟ وإحنا نقول أيوة هو مات في سنة 33 ميلادية وقام من الموت بعد 3 أيام وجاي تاني، إحنا هنعبده ومش هننساه أبدا. تمام؟ أنت موافق على الكلام ده؟ أنت أمنت بالمسيح كمخلص؟ طيب أنت ممكن تقول لي أنا مش متأكد. أنت ما أمنتش، علشان التأكيد بيجي للي بيؤمنوا، زي ما رنمنا من شوية أسوأ الخطاة اللي بيؤمنوا حقيقي في اللحظة دي بياخدوا العفو من يسوع. اسمع، هيكون في ناس في السماء عملوا خطايا أعظم بكتير من اللي هيكونوا موجودين في الدينونة دي، لكن علشان هم قبلوا المسيح كمخلص هيوصلوا للبوابات اللي كلها لؤلؤ بسببه. الموضوع كله متعلق بيه، لكن انت لازم تقبل الحل بتاعه. ايه هو العذر اللي جبته للاجتماع ده؟ ايه هو الحاجز العقلي؟ ايه هي قسوة القلب اللي واقفة في طريقك علشان تتجاوب مع يسوع؟ بعد شوية قليلين هيجي العازف بتاعنا وهيرنم ترنيمة جميلة، لكن بعد ما يرنم ياريت نرنم مقطع أو مقطعين من ترنيمة كما أنا. كنت بتفرج على برنامج بيلي جريهم الليلة اللي فاتت، أنا بتفرج عليه كل ما بقدر وهو كان موجود الليلة اللي فاتت، وافتكرت الترنيمة دي اللي كنت بحبها جدا، الترنيمة اللي عايزة أشغلها وأنا بموت في المستشفى. كما أنا وليس لي عذر لديك إلا الدم المسفوك عني من يديك، وأمرك القائل أن آتي إليك آتي أنا يا حمل الله الوديع. وأنا عايزك تيجي وعايزك تسلم عليا هنا قدام علشان تقبل المشورة، علشان تمشي من هنا النهاردة وانت عارف ان اسمك فعلا مكتوب في سفر الحياة. ما تخليش اصدقائك يمنعوك، المتجوزين يقدروا يجوا مع بعض، العائلات يقدروا يجوا، الاصدقاء الصديقات تعالوا معايا فوق هنا بعد ما نكون صلينا مع بعض، بعد ما نكون سمعنا ترنيمة وبعدين نرنم ترنيمة تاني، تعالوا نصلي. يا أبونا السماوي، نقدر نقول إيه غير إننا بنشكرك إنك اديتنا الامتياز إننا مش هندخل المحاكمة. النهاردة بنشكرك على يسوع اللي جه علشان ينقذنا وإحنا كلنا هالكين. ساعدنا إننا ننشر العظة دي لكل واحد بنقابله بأي طريقة، وعشان نمثل المسيح كويس علشان الأبدية جاية. كل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع ممكن يكونوا بيسمعوا على الراديو أو على الإنترنت أو هنا في بلكونة كنيسة مودي أو في الدور الأرضي، خليهم النهاردة يؤمنوا، اتغلب على مقاومتهم، امنحهم الخلاص في يسوع، في اسم يسوع المسيح، آمين.
0: ويا صديقي، نفس الدعوة اللي سمعتها النهاردة بنقدمها ليك، آمن بالرب يسوع المسيح تخلص. بعد ما سمعنا الآية دي من الكتاب المقدس، الآية المرعبة اللي موجودة في الكتاب المقدس بخصوص عرش الدينونة العظيم الأبيض، احنا بنترجاك تحط إيمانك وثقتك في يسوع المسيح، لأن مجيء يسوع المسيح ممكن ما يبقاش بعيد، وحتى لو بعيد فالحقيقة هي إن يسوع جاي، الدينونة أكيدة والسماء مضمونة للي بيؤمنوا، والأبدية طويلة جدا. بنتمنى إنك تعيش النهاردة وإنت كلك معرفة إن يسوع المسيح جاي، النصر في الطريق. الله يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بعد الألفية حرفيا السماء هتنزل على الأرض في شكل أورشليم الجديدة. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان ناخد نظرة على المدينة المدهشة، وطن المفديين من كل العصور. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاماً من الرخاء والثراء، ازرع حبوباً. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجاراً. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناساً. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار

ولأفعل أفعالا صالحة، وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

حلقة عدد 27، المسيح هو الطريق والحق والحياة. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 14 ومن الآية 5.

فقال توما، توما هذا واحد من تلاميذ ولا حوارين السيد المسيح وقت كان على الأرض، فقال توما: يا سيد، لا نعرف أين أنت ذاهب، فكيف نعرف الطريق؟ فأجابه يسوع: أنا هو الطريق

والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الآب الله إلا بي. ممكن نقرأها مرة ثانية الآية الأخيرة هذه الفترة الأخيرة. أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الله إلا بي، قال السيد المسيح. توما هذا يا بقية الناس عبر العصور الكل يبحث على الطريق لباش يوصلوا لله. والأجوبة على السؤال هذا كيفاش نوصل باش نعرف الطريق الثنية لتوصلني لله، فما أجوبة مختلفة على السؤال هذا. فهم اللي يقولوا لك تعمل الشيء هذا، فهم الناس يقولوا لك تعمل الشيء الآخر. وفي كل الحضارات في التاريخ كل واحد عنده شكل نوع خاص من الطريقة لظنوا أن توصلوا إلى الله. احنا علمونا في المجتمع بتاعنا أن لازمك تصلي بطريقة خاصة، عدد مرات في اليوم مثلا، في اتجاه معين، لازمك تصوم، لازمك تحج ولا تمشي الأماكن المقدسة، لازمك تعمل حوايج فريضة باش الطريق هذا تلقاه وتوصل إلى الله. لكن هل فعلا الطريق هذا يوصل؟ هل احنا نشعر، انت وانا نشعر ان عندنا سلام مع الله، وعندي هالسلام اللي خليني انا ما نخافش من الحياة بعد الموت؟ هل عندي ضمان؟ كي نقرأ الكتاب المقدس الإنجيل، المسيح يصرح ويقول بكل صراحة وبكل وضوح أني أنا هو الطريق والحق والحياة. ما قالش أنا واحد من الطرق، ما قالش أنا واحد من الطرق الموجودة في العالم وانت اختار أنا هو الطريق اللي تحب تتبعه، لا، قال أنا الطريق والحق والحياة. كيفاش يقول المسيح الكلام هذا؟ أنه هو الوحيد الطريق ليوصلنا إلى الله الآب، لأنه في ذاته المسيح مش بشر، المسيح مش نبي فقط، المسيح هو كلمة الله، روح الله المتجسدة، لجاء في شبه إنسان وعاش بين البشر لمدة 33 سنة على الأرض. هذاك علاش عنده الحق باش يقول أنا هو الطريق والحق، لأنه في ذاته هو الإله الذي أصبح إنسان في شكله. ويقول أنا هو الطريق والحق والحياة على سبب، على أساس إيه؟ على أساس العمل اللي عمله، أولا معجزاته، ثانيا كل الأعمال اللي عملها، اللي ما يعملها إلا الله، شفى الموت، شفى المرضى، قوم الأموات، غفر الخطايا، ومن بعد يموت الموت البشع هذا على الصليب من أجل خطيته، لا ما عمل حتى خطيئة، لا مات من أجل خطيتك وخطيتي. وهذه هي أسمى مركز ولا أسمى مستوى لمحبة الله، أن الله يخلي المسيح القدوس اللي ما عمل حتى ذنب يموت من أجل ذنوبك وذنوب أنا. هذاك علاش المسيح يقول أنا الطريق والحق والحياة، عنده الحق باش يقول الكلام هذا، لأنه فما شيء يثبت أن المسيح هو الطريق لوصل. هذاك علاش إذا كان أنت تبحث كما توم هذا اللي قرينا عليه يقول وين الطريق اللي باش يوصلني، ممكن جربت طرق أخرى أنت في حياتك، لكن هل جربت أن الطريق المسيح؟ هل عطيت فرصة لنفسك باش أنت بكل صدق وحرية تختار طريق الرب يسوع المسيح؟ أنا نشجعك باش تقف وتأخذ قرار مع نفسك وتقول أنا نحب نطبق كلام السيد المسيح اللي هو الطريق والحق والحياة، باش تلقى هو المسيح هو الطريق، تلقى هو الحق لحررك من كل كذب، وتلقى هو الحياة ليعطيها لك حياة أبدية تنتصر على كل أشكال الموت باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك مش كان بودنيك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأسد والغزالة، وإن الغزالة أسرع من الأسد بكتير. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. بس أغلب الأحيان الأسد يجري ورا الغزالة ويصطادها. كل يوم الغزالة تصحى وتجري، وعارفة هي بتجري ليه، عندها هدف. وكل يوم الأسد يصحى كمان ويجري، وعارف إن هو عنده هدف. الأسد أما بيجري بيجري عشان يصطاد وياكل الغزالة. بس الغزالة وهي بتجري بتبقى بتجري عشان خايفة من الأسد. لو أنت بتصحى كل يوم وتجري، يا ترى بتجري على إيه؟ عندك هدف يعني؟ لو عندك هدف هتصحى وتجري وراه. طب لو ما عندكش هدف يبقى أنت مش عايز تصحى أساسا. طب يا ترى بقى اسأل نفسك، هو أنت وأنت بتجري أنت غزالة؟ يعني بتجري من حاجة ولا أسد وبتجري ورا حاجة؟ لو بنجري ورا حاجة هنبقى كلنا حماس ونشاط وعايزين نمسكها ومتحمسين قوي. لو بنجري من حاجة هنكون دايما خايفين ومش حاسين بالأمان خالص. لو في حاجة بتجري وراك أقف وفكر إزاي تتخلص منها، لأن طول ما هي وراك مش هتخليك تبص قدامك. لو في علاقة قديمة مثلا، أو عادة سيئة، أو خطية، أو فكرة مسيطرة عليك، روح لربنا وقول له يشيلها عنك عشان تقدر تجري بحرية. ربنا هيخلصك من التقد القديم اللي في حياتك ويخليك قادر تنطلق. ادي حملك لربنا يشيله عنك، تلاقي نفسك خفيف وقادر تنطلق إلى الأمام.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.
2: الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور، ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
6: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
7: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
8: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
6: هذه أوثان وأصنام.
8: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
7: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
9: يقول داود النبي عن ذلك.

0: في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب، عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
1: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها.
0: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله، يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
2: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
0: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
3: لم يقل عن نفسه أنه الله،
1: بل قال بأنه الله.
3: أبدا لم يقل.
2: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
0: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
4: وما معنى هذا الاسم؟ ومن أطلقه على الله؟
1: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
3: أين؟ متى حدث ذلك؟
0: حين ظهر الله في البرية في جبل حوريب لموسى.
2: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
1: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
0: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس، قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
3: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
1: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو الله.
4: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
0: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
1: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
2: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
3: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
1: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
4: فالمسيح قال أنا هو؟
2: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
1: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
3: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
1: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته،
4: لكنه منطق علمي خالص.
2: وهل نشك في المنطق العلمي؟
0: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
3: اسم الله، الله كما هو بذاته.
0: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
2: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
0: مباشرة بلا مواربة.
3: أين يا عم قاسم؟
0: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
4: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
0: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
3: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
2: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
3: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
0: في مزمور 45 عدد 6: يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
1: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
4: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
0: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8:
1: أما عن الابن، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
2: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
4: وفيها ذكر الله.
3: هذه أقوال مكتوبة
0: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
2: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
0: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
4: فهي هي الله.
0: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية: ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
3: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
2: الله والمخلص بينهما واو.
4: الواو هنا للعطف
0: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13.
1: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
3: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
0: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمة ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
2: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
4: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معه،
1: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
0: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبديا رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و 12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع
3: كل ركبة؟ هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنساناً؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا ميرفت نصحي. في تيمساوس الاولى الاصحاح 16 وعدد 10 بنقرا ايه غريبه شويه ولازم يكون لنا فيها وقفه. بيقول الكتاب ان محبه المال اصل لكل الشرور، وفي عبرانيين 13:5 بيقول لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال. اول ما تقرا الايتين دول اكيد هيجي في بالك السؤال اللي بيتردد في ذهني دلوقتي، ليه الوحي المقدس بيتكلم عن المال اللي بنستخدمه علشان نشتري الاكل والشرب والسكن ونتعالج بيه بانه اصل لكل الشرور؟ مين اللي بيكره المال وليه اصلا اكرهه؟ الكاتب المسيحي ديريك برينس حاول يجاوب على السؤال ده في كتاب اسمه فكر الله نحو المال. بيقول ديريك ان الاصل اللغوي لكلمه مال هي كلمه اسمها مامون. ايوه، يعني مش فاهمه برضو ايه مشكلتك، ايه علاقه مامون بالمال؟ ما يكون اسمها زي ما يكون، المهم انها في الاخر بتمشي حياتنا. بيكمل الكاتب ديريك برينس وبيقول ان كلمه مامون ده اسم اله الجشع، وده ممكن يفسر لنا شويه الايه اللي موجوده في متى 6 وعدد 24 وبيقول لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما ان يحب الواحد ويبغض الاخر او يلزم الواحد ويحتقر الاخر، لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. الله الهنا اله غيور جدا، ما يقبلش ان تحطه في مقارنه مع اله تاني، اما تكون مع الله او لا، ما عندوش فصال. بمعنى تاني، لو اولويات حياتي وقلبي اصبحت ان المال اهم من الله، يبقى انا كده بعبد المال كاله، والله مش بيقبل ده. والفكره دي واضحه جدا جدا في مرقس 10 وايه 17. قصه معروفه جدا لينا، شاب غني راح لرب يسوع بيقول له اعمل ايه علشان ارث الحياه الابديه؟ الرب قال له روح احفظ الوصايا. الشاب رد عليه وقال له لا دي سهله، ده انا حافظها من وانا قد كده طفل صغير. الرب قال له جميل، يلا بقى يا بطل روح اذهب باع كل مالك واعط الفقراء. في عدد 22 بيقول الكتاب فاغتم على القول ومضى حزينا.

الرب يسوع حط الشاب الغني في اختبار قدام نفسه، هل أولوياته هي الله وطاعته ولا أولوياته المال؟ وبتخيل ان الشاب حزن لأنه اكتشف ان أولوياته هو المال مش الله، وانه ما يقدرش يستغنى عنه ولا يقدر يبطل يعبده، وعشان كده مشي حزين. والكتاب المقدس بيدي أمثلة كتيرة جدا ومختلفة بتظهر ان المال أصل للشرور وانه ممكن يحولنا لعبيد له، زي مثلا عخان ابن كرمي. الراجل ده ذكر اسمه في الكتاب المقدس بموقف محدش يحب يتحط فيه ابدا ولا حتى يفتكر قصته. قصته هنلاقيها اتذكرت في يشوع 7 لما الرب قاد الشعب في الانتصار على أريحة ودخلوها وكل الدنيا تمام. الرب قال لهم خدوا بالكم في شرط ما تنسوهوش ابدا، ملكوش دعوة بالغنائم المحرمة عليكم. لكن عخان الموضوع حلف عينيه وسرق وخبى اللي سرقه، وللأسف اتسبب في ان الرب يعاقب كل الشعب وينهزموا في حربهم على مدينة تانية اسمها عاي، وهي بلد صغيرة جدا وكان ممكن يدخلوها بكل سهولة لكن انهزموا، وده علشان حب المال اللي استعبده وخلاه يسرق وكان عقابه الموت. وفي كمان جه حزين غلام إليشع النبي. جه إليشع النبي راجل مريض اسمه نعمان وكان عايز إليشع يشفيه، جايب معاه بقى ايه هدايا، ومن الواضح انها كانت حاجات قيمة جدا. إليشع مرضيش ياخد الهدايا اللي جابها نعمان ورجعه بيها زي ما هي، لكن جهزي عينيه زغللت وقال انا هروح وراه ويمكن يطلع لي هدية كده ولا كده، وراح فعلا وراه واخد من الهدايا اللي معاه. ولما رجع لإليشع، إليشع سأله كنت فين وبتعمل ايه. جهزي كذب عليه وكانت محبة المال في قلبه أكبر من أنه يقول الصدق قدام إليشع، وكانت النتيجة أنه أصيب بمرض البرص. سؤال بقى، لو المال حاجة وحشة كده وبتخلينا نسرق ونكذب، ليه الله بيطالبنا أننا نقدم عشور من أموالنا؟ صراحة سؤال وجيه. أول حد قدم العشور في الكتاب المقدس كان إبراهيم في تكوين 14، وبعدها موسى أوصى الشعب إن هم يقدموا العشور وتقديمات مختلفة، يعني كل مرة كانوا يروحوا للرب كان لازم ياخدوا في إيديهم هدايا وتقديمات. الله بالعشور بيمتحن إيماننا لأنه بيقول في ملاخي أعطوني العشور وجربوني، وبيدربنا إن أولوياتنا الوحيدة هي الله وكل ما نملك هو لله. في العهد الجديد التدريب كان أقوى حبتين. في مرقس 12 بيحكي كتاب إن الرب راح الهيكل وقعد كده قدام الخزانة ووقف يتفرج، كل الناس اللي راح تحط عطايا في الهيكل قعد ياخد باله منهم. ناس أغنية كتير كان بيجوا يرموا فلوس كتيرة من غير حساب، لكن لفت انتباهه ست غلبان حطت يدوب في لسان، ودول فلوس قليلة جدا، لكن الرب ساب كل الأغنية دول ومدح المرأة، وده لأنها أعطت من أعوازها من احتياجها مش من فضلتها، مش مجرد عطاء يعني انا معي حاجات زياده فانا اديت ربنا منها حبه يعني البواقي بتاعتي، لا ده احتياجي واحتياجي الحقيقي كمان. هل ده معناه ان الله مش بيبارك المال او مش بيعطي عطايا ماديه وكل الاغنياء حتما ولابد يروحوا جهنم؟ الكتاب بيقول لا طبعا. عندنا مثلا ابراهيم خليل الله، يعني صاحبه جدا الروح بالروح اللي بيستشيره وبياخد رايه في قرارات قبل ما يعملها. بيقول الكتاب انه كان غني جدا، ويعقوب واسحاق كمان كانوا اغنياء، حتى ايوب كان غني وغني جدا كمان، وبالرغم انه فقد كل حاجه في التجربه المال والصحه والاولاد وكل شيء، لكن الله عوضه عن كل اللي فقده حتى المال بتاعه. يعني لو الله كان شايف ان المال في حد ذاته شر ما كانش اعطاه لايوب تاني. الكتاب المقدس كمان بيتكلم عن الله بأنه غني، بيقول أنه بيملأ كل احتياجنا بحسب غناه في المجد. وفي مزمور 112 وعدد 3 بيقول رغد وغنى في بيته وبره قائم إلى الأبد. وآيات كتيرة جدا في الكتاب المقدس بتقول لنا ما نهتمش بالأكل والشرب واللبس أو بأي حاجة مادية، لأن الله هيزودها لينا أكتر جدا مما بنفتكر. الله مش ضد المال ولا الأغنياء، لكن ضد أننا نبقى عبيد للمال وهو اللي يحركنا. يبقى شغلنا الشاغل هنجمع منه قد إيه وهنكسب كام، هنكنز منه قد إيه. الكتاب المقدس عايزنا نكون أولوياتنا الوحيدة في الحياة هي الله، والمال هو مجرد وكالة
احنا موكلين عليها من الله، وهنقدم عنها في يوم من الايام حساب. لو اهتماماتك في الحياة كلها ان انت ازاي تحوش الفلوس وازاي تكسبها وما بتفكرش ابدا في ابديتك، اشجعك انك تعيد تفكير مرة تانية، اشجعك تعيد ترتيب اولوياتك، تعيد ترتيب اهتماماتك، ويكون الله هو الاول والاخر في حياتك. وكنت مهتم بالمال، ما تقلقش، فالله هو اللي معطي المال وهو اللي قادر يسدد كل احتياجك بحسب غناه في المجد. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. أنت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جهته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

وامتحني يا خبير فاحصان قلبي ولبي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقا من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: C'est la vie radio and passion radio.
1: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين، يخور 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. برامج الطبيخ ملت القنوات الفضائية لدرجة إن بقت في قنوات مخصوصة للطبخ والأكل، والطباخ الشاطر واللي أكتر ستات تتفرج عليه هو اللي يثبت إن أكله صحي ومفيد للجسم. ده غير بقى تعبيرات وهو بيطبخ زي كده: الله ريحته تجنن، جميل قوي، يا سلام على الريحة. كل ده تخلي الست تشتهي إن تقوم تعمل الأكل. وطبعا كل ست بيت بتهتم بالأكل إن يكون صحي ومفيد لأولادها وليها، وخصوصا لو بتعمل رجيم. وقصاد كده كتير من الخبراء بيحذروا من الوجبات السريعة لأنها وجبات مش صحية خالص، وأول حاجة بتعملها إنها تخلي الوزن يزيد. شايفين بقى إزاي بنهتم بالطعام الصحي المغذي الجسدي؟ لكن للأسف على قدر اهتمامنا بالطعام الجسدي إنه يكون صحي، مش بنهتم بنفس الاهتمام بالطعام الصحي الروحي والفكري، لكن دايماً نلجأ للطعام السريع. عارفة إيه هو الطعام الفكري والروحي ده؟ اسمع كده الآية دي وإنت هتعرفي. الآية موجودة في سفر أرميا أصحاح 15 وعدد 16، بتقول: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. الطعام الصحي هو الكتاب المقدس. الشاهد هنا كلامك المقصود بيه الكتاب المقدس. يا ترى بتقضي وقت قد إيه مع ربنا في تقري كلمته وتدرسيها وتعرفي الله عايز منك إيه؟ مش هو 5 دقايق وخلاص؟ يعني ده أصلاً إذا قعدتي. إحنا بنهتم بالطعام الجسدي لكن بننسى الطعام الروحي والمفيد جداً لينا والأهم بكتير من الطعام الجسدي. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. سمع حد بيقول لي كده، أنا بقرأ إصحاح في اليوم وده برضو ما بياخدش وقت، وده حقيقي. أنت ممكن تكوني بتقري إصحاح في اليوم، بس الاستفادة الحقيقية هي اللي مش موجودة. فمهم تعرفي إزاي تستفيدي من كلام الله، وده من خلال اللجوء لكتب بتفسر الكتاب المقدس علشان تدرسيها كويس. يعني مش حتة إنك تقري إصحاح وخلاص، لأ، ده أنت تجيبي حاجات بتفسر لك الكلام اللي بتقريه. كمان لازم تعرفي إزاي هتقومي بالتطبيق العملي للحاجات اللي مكتوبة في الكتاب المقدس. إزاي هتطبقي الآية مثلاً اللي بتقول إنه الجواب اللين يصرف الغضب؟ إزاي هتطبقي مثلاً الآية اللي بتقول إنه ما تشوفيش القزة اللي في عين أخوكي وأختك قبل ما تطلعي الأول الخشبة اللي في عينك؟ الكتاب المقدس مليان بوصايا مهم نكون بنطبقها عملي في حياتنا، بيكون عايز يعلمه ليك من خلال كلمته علشان تطبقيها. الموضوع ده عايز تخصصي وقت، ما ينفعش 5 دقايق وبس، لا، تخصصي وقت لكلمته عشان تقريها، تفسريها، تعملي بيها وتطبقيها. ومهم انك تكوني بتعملي كده. وخلي بالك في فرق بين الاكل السريع اللي ملوش طعم لانك مشغوله وبتاكلي بسرعه بسرعه عشان تخلصي، وبين الوجبات الصحيه اللي بيبقى ليها طعم وبتقعدي كده تاكليها براحتك. وده والوجبات دي هي اللي بتفيد جسمك، لكن الوجبات التانية بتسبب تخمة وبتبقى بتخلي فعلا الجسد مش صحي. لكن في بعض الأمراض اللي بتيجي زي الدهون، زي حاجات تانية كتيرة بتصيب بيها الجسم علشان الوجبات السريعة دي. وساعتها لو عملتي باللي أنا بقوله وقعدتي فعلا قدام ربنا عشان تاكلي كلامه بهدوء وبإنك تفهميها كويس، هتحس بإنه فعلا جواكي فرح حقيقي، وهتحس بإنه كل موقف تعدي فيه أنت حاسة بسلام لأنه الله بيسندك في حياتك من خلال الكلام ده. على فكرة الكتاب المقدس جاب لنا أمثلة كتيرة قوي عن الموضوع ده، من أهم الأمثلة هو السيد المسيح. افتكري كده كان بيتعامل إزاي مع كل محاولات إبليس، كان دايماً يقوله مكتوب لأنه كان دارس كلمة الله كويس قوي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.
2: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

وبعد ما عرفتي انك مقبولة وغالية مع سارة، معادنا دلوقتي عشان تعرفي ازاي تكوني زي القمر في برنامج بنويت. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وموضوعنا النهاردة هو الايلاينر. والايلاينر بيحدد ويكحل العينين وبيتقل خط رموش وبيغير شكل العين تماما. وفي كذا نوع من انواع الايلاينر هنعدي عليهم كلهم النهاردة. اول نوع هو الليكويد ايلاينر او السائل، وده بيجي بفرشته غالبا. تاني نوع هو الكيك ايلاينر، وده بيجي في علبة وبيتبل بالمية عشان يشتغل، وبرضو بستعمله بفرشة. تالت نوع هو الجيل ايلاينر، وده بيبقى في جار او بطرمان صغير وكمان بستعمله بفرشة. رابع نوع هو البنسل ايلاينر او القلم، وده بحتاجله براية. خامس نوع والاخير هو الماتيك ايلاينر، وده كمان بيبقى عبارة عن قلم لكن بيتلف عشان سنه يطلع لفوق. وفي رأيي الايلاينر الحلو هو اللي لازم يكون طري ووتر بروف علشان يقعد معاكي وقت اطول، وعشان كمان لو دمعتي او عيطتي ما يبوظش الدنيا، ولازم يكون لونه واضح طبعا. خلينا نبدا الاول بالقلم اللي هو البنسل ايلاينر واللي بحتاج له برايه، او الماتيك بنسل وهو القلم اللي بيتلف عشان سنه يطلع ومش محتاج يتبري، لكن عيبه انه احيانا بيخلص بسرعه وممكن يتكسر بسهوله ويتهدر منك. بستعمل الاقلام دي جوه العين على خط الرموش العلوي والسفلي، وممكن أرسم بيهم خط الأيلاينر فوق الرموش الفوقانية لازق في خط الرموش عشان يظهروا أقوى وأغمق، وأخلي بالي أني أملى كويس بالأسود وما يكونش فيه أي فراغات بين الخط وبين خط الرموش. القلم ده كمان بيدي إفكت حلو قوي لما برسمه وبعدين بعمله حاجة اسمها سمادجينج، أو أني أسيحه شوية بفرشة مخصوصة، ولازم يكون شعرها قصير وماسكة نفسها وما تكونش فرشة طرية علشان تدي الإفكت ده كأنه خط لكن ملوش حدود واضحة. فاصل صغير وهرجع لكم عشان نكمل أنواع الأيلاينر وإزاي أحطها، استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم على أنواع الأيلاينر، وكان عندنا 5 أنواع: ليكويد أيلاينر والكيك أيلاينر الجيل أيلاينر والبنسل أيلاينر بنوعينه. ووصلنا للليكويد أيلاينر والجيل أيلاينر، وغالباً الليكويد أيلاينر بيجي بفرشته، وفي رأيي الفرشة الحلوة هي اللي تكون رفيعة قوي ومش طويلة علشان يبقى سهل التحكم فيها. أما الجيل أيلاينر فغالباً هتحتاج تجيبيله أنت الفرشة بتاعته، والنوعين دول زائد الكيك أيلاينر وهو النوع اللي بتبليه بالمية مناسبين لرسمة الوينكد أيلاينر أو الكات آي أو الأيلاينر المسحوب، والرسمة دي بتبقى ممتازة على العينين اللوزية أو الألمند آيز اللي

شكلها زي اللوزة، وأنا عارفة أن بنات كتير بتحبها لكن ما بتعرفش ترسمها، وهي فعلا محتاجة تدريب وممارسة علشان تتظبط. كمان الجيل آيلاينر ممكن أستعمله بطريقة السمادجينج أو أني أسيحه بالفرشة المظبوطة اللي بيكون شعرها قصير وماسكة نفسها، لكن لازم أعمل كده قبل ما ينشف علشان يديني الخط اللي ملوش حدود. كمان ممكن أستعمل الليكويد آيلاينر أو الجيل آيلاينر جوه العين على خط الرمش. استني ليلى فرج في الفقرة اللي جاية علشان تقولك كل اللي محتاجة تعرفيه عن الإتيكيت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.
2: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك إن ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه إزاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله إيه، ده إذا حبيت يعني.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل، وأضأت الطريق، وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور، وبكل وعد الآب، وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد، وغلبة الحق على الباطل، وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم، ونتجاوز الموت، ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. هناك فقط رجلان كاملان، واحد مات وآخر لم يولد بعد. لن تجد رجلا كاملا ولن تجد معصوما، ولذا كن مستعدا لأن تكون جانبت الصواب ولأن تكون على خطأ. تواضع وتقبل آراء الآخرين وتعلم منهم.

وادي ظل الموت. أيضاً إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. المزمور 23 الآية 4. كل ما يقوله داود في هذا المزمور هو نتيجة العبارة الافتتاحية: الرب راعي. كل هذا ينبع من علاقته الشخصية المباشرة مع الرب باعتباره راعيه. وهنا يتحدث داود عما تعنيه هذه العلاقة بالنسبة له عندما يسير في وادي ظل الموت. فالله لا يضمن لنا أننا لن نسير في هذا الوادي أبداً. في الواقع تشير كلمات داود ضمناً إلى أننا سنعبر هذا الوادي آجلاً أم عاجلاً. ولا أعتقد أن وادي ظل الموت هو فقط أو المقصود به في المقام الأول تجربة الموت الجسدي عندما تنتهي حياتنا على الأرض، إذ أنه في مكان آخر من الكتاب المقدس تنطبق نفس العبارة ظل الموت على مواقف في هذه الحياة الحاضرة. أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك مناسبات عديدة في هذه الحياة عندما نسير عبر وادي الظلال هذا، مثل أوقات الفقد والوحدة والمرض والاضطهاد والإحباط. لا يعدنا الرب بأننا لن نسير في هذا النوع من الوادي، لكنه وعد بأنه يكون معنا، وعلى وجه الخصوص فإنه يجعل عصاه وعكازه متاحين لنا باستمرار. العصا تمثل الانضباط، ويمثل العكاز الدعم. من المثير للانتباه أن تأتي العصا قبل العكاز. إذا أردنا دعم الله، علينا أولاً أن نخضع لتأديبه، وعلى هذا الأساس فإن وجوده معنا مضمون حتى في أحلك الوديان. يا رب، أقبل بكل سرور عصاك وعكازك، وحين أصل إلى وادي ظل الموت أعلم أنني لن أكون وحدي.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت،

الرب وسط أرض مصر. تسبيحات يعرفك الجميع، حب، غمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرح لي كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي لما عيني تشوفها في شبيه الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش لوحدك، خلينا نفعله نبويا. ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها وناس مشدده بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا، الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه، ده كل امانه مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دم عشانه. هو دفع دم عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده، سواء بصلاه، تعطيل مادي، بمساعده جسديه، اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك، مش ناوي اقبل واختفي بجزء من طلبي لديك، انا ابهى بملء مشيئتك الوقت الجاي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هي أفضل طريقة لدرس الكتاب المقدس؟
2: هناك طرق مختلفة لدرس الكتاب المقدس. نقدم لك هنا النصائح التي قدمها الدكتور ويليام برايت في كتابه المسيحي وكتابه المقدس. أولاً، الموقف الصحيح من درس الكتاب. تقدم إلى الكتاب المقدس باحترام وانتظار، بعقل مفتوح وقلب مؤمن، في جوع للحق والصلاح، في جوع للامتلاء من معرفة الرب، مع تواضع، واثقا أن الله سيطهر قلبك وأنت في سرور تطيع ما يعلنه الله لك، وأنت فرحان بالمعرفة التي سيعلمها لك كسفير للمسيح، تطلب عنه من الناس أن يتصالحوا مع الله. نقترح عليك أولاً أن تحصل على كتاب خاص بك. إن كان ممكناً، احصل على ترجمة حديثة للكتاب بلغة أجنبية عنك. من الواضح أنك لا تقدر أن تعرف قوانين الكون الطبيعية إلا إذا درست بمواظبة وتدقيق، وهكذا الحال في معرفتك الروحية، فالأمر يحتاج إلى دراسة بمواظبة وتدقيق مع تطبيق ما تجده. طرق مقترحة لدرس الكتاب المقدس: أولها دراسة سفر بأكمله. الكتاب المقدس يحوي 66 سفراً، غير أن خطة الله لفداء البشر بالسيد المسيح موجودة فيها كلها، فكن حريصا أن ترى السفر الذي تقرأه جزءا من الكتاب كله. اقرأ السفر كله وضع علامات وخطوطا عندما يكلمك الله في كلمته. اعمل ملخصا للسفر، اعمل قائمة بأبطال السفر، من هم، ما هي مميزاتهم، ما هي أخطاؤهم، ما هي الخدمات التي قاموا بها، ما يجب أن تتعلمه منهم، ما يجب أن تتعلم ألا تفعله مما أخطأوا به. اختر من كل أصحاح في السفر آية هامة لتحفظها، اكتبها على كرت تحمله معك. اعمل قائمة بالأوامر التي يجب أن تطيعها وبمواعيد الله التي تطالبه سبحانه بأن يحققها لك. لاحظ التعاليم التي جاءت بالسفر عن الله الآب والابن والروح القدس.

اقترحت عليك درس الكتاب المقدس بدراسة سفر، ونقترح أن تدرس أصحاحا، ولكي تلم بكل ما جاء في الأصحاح الذي تدرسه جاوب على الأسئلة التالية: ما هو موضوع الأصحاح الرئيسي؟ ما هو الدرس المهم الذي فيه؟ ما هي أحسن آية لفتت نظرك؟ احفظها غيبا. من هي الشخصيات الموجودة فيه؟ ماذا يعلمك هذا الأصحاح عن الله الآب والابن والروح القدس؟ اسأل نفسك، هل يوجد هنا مثال صالح أتبعه؟ هل توجد غلطة أتحاشاها؟ هل يوجد واجب أقوم به؟ هل هنا وعد أطالب به؟ هل توجد صلاة أرفعها عن نفسي؟ دراسة سفر، دراسة أصحاح، دراسة موضوع. خذ موضوعا هاما مثل النعمة، الحق، الصلاة، الإيمان، المحبة، التبرير، السلام، الفرح. استعن بفهرس الكتاب المقدس أو فهرس الموضوعات الكتابية لتجد الشواهد التي تعالج الموضوع الذي اخترته. ستجد أنه يلزمك أن تقسم الموضوع إلى موضوعات فرعية، مثلا موضوع الصلاة تقسمه إلى الأقسام التالية: أنواع الصلاة، أوضاع الصلاة، مواعيد الصلاة، أمثلة من صلوات، تعاليم المسيح عن الصلاة، عمل المسيح لنا في الصلاة، عمل الروح القدس لنا في الصلاة.

0: يمكن أن تدرس الكتاب المقدس بأن تدرس سفرا أو أصحاحا أو موضوعا، ونقول أيضا تدرس شخصية. جاء في الكتاب المقدس ذكر 2930 شخصا. حياة بعضهم يمكن أن تكون موضوع دراسة شيقة، فإذا استعنت بفهرس الكتاب المقدس أو قاموس الكتاب المقدس ستجد الشواهد التي ذكرت اسم الشخص الذي تدرس عنه. ادرس ثم جاوب على الأسئلة التالية: ما هو التدريب الذي تلقاه هذا الشخص في شبابه؟ ماذا نعرف عن أسرته؟ ماذا حقق في حياته؟ ما هي الأزمة العظيمة في حياته وكيف واجهها؟ ما هي الصفات البارزة في شخصيته؟ من هم أصدقاؤه وما هي نوعيتهم؟ وما هو الأثر الذي تركوه عليه؟ وماذا كان تأثيره هو عليهم؟ هل تظهر حياته تطورا ونموا في شخصيته؟ ما هو اختباره مع الله؟ لاحظ حياته في الصلاة والإيمان وخدمة الله ومعرفته بكلمة الله وشجاعته في الشهادة لله وموقفه من عبادة الله. هل في حياة هذا الشخص خطية واحدة بارزة؟ كيف سقط فيها؟ ماذا كان تأثيرها على باقي حياته؟ ما هو نوع أولاده؟ هل هو يشبه المسيح أو يشبه ضد المسيح؟ هل في حياته درس بارز لك؟ إنه في يوم عظيم في حياة الطفل عندما يعرف كيف يطعم نفسه. هكذا سيكون اليوم في حياتك الروحية عندما تتعلم كيف تصل بنفسك إلى موارد الطعام الروحي لتشبع روحك. ادرس الكتاب المقدس كأنك مسافر إلى بلد يريد أن يعرف كل ما بها معرفة اختبار. امشي فوق حقول الحق، انزل إلى أودية الحق، تسلق جبال الرؤية، اتبع ينابيع الوحي، ادخل صالات التعليم، قم بزيارة معارض صور العظماء. قال المسيح: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. ونقول لك: تهتدي إن عرفت الكتب واختبرت قوة الله.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني كحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: الدينونة على كل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع فظيعة وأبدية. إحنا ما نقدرش نتصور الجحيم هيكون شكله إيه. إحنا لازم نستفيد من علاج الحكم ده، الحكم اللي ما ينفعش يتلغي. العلاج موجود في أشهر آية في الكتاب المقدس يوحنا 3:16. النهاردة هنسمع أكتر عن دعوة شخصية لكل اللي بيسمعونا علشان يستفيد من العلاج ده. خليك معانا لو سمحت. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك بيحاكم غير المؤمنين.
1: ايه هو سفر الحياة؟ احنا قابلناه قبل كده في سفر الرؤية، مش كده؟ سفر الحياة هو سفر المفديين. فاكرين إصحاح 13 لما قريناه وانا علقت عليه؟ ده السفر اللي موجود فيه المفديين اللي اشتراهم المسيح وبقيوا خاصته. وعلى حسب معرفتنا مفيش حد في الدينونة دي موجود في السفر ده. اللي أسماءهم موجودة في السفر ده ليهم دينونة منفصلة، لكنهم موجودين في السماء مع يسوع. لو كنت متابع سلسلة العظات دي هتعرف الكلام ده. وعشان كده أنا أقدر أتخيل إن في ناس هتجادل وتقول طيب بص تاني، أكيد اسمي موجود. يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ والرب هيقول لهم لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وبكده كل واحد اسمه ما تكتبش في سفر الحياة اترمى في بحيرة النار. ممكن تقول لي أوه أسيس لوتسر دي مبالغة، إيه اللي تقصده ببحيرة النار؟ أيوة هم أخطأوا ضد الله، أيوة هم كانوا أشرار، لكن ليه الحكم الشديد ده؟ طيب خلينا نفكر في الكلام ده شوية. يحصل إيه لما يكون حجم الخطية معتمد على الشخص اللي الخطية بترتكب في حقه؟ خلينا نفترض ده. لما كنا أولاد صغيرين في المزرعة، في واحد اداني المثال اللي أنا بستخدمه ده، كنا بنرمي كور التلج على بعض، مش بتكون مشكلة كبيرة، لكن لو رميت كرة التلج على ساعي البريد فممكن تقع في مشكلة صغيرة. لو رميتها على شرطي ممكن تقع في مشكلة أكبر. لو رميتها على الرئيس فأنت اتحبست خلاص. وتقول لنفسك استنى لحظة، أنا رميت عليه كرة التلج بس، إحنا متعودين نعمل كده على طول لما كنا صغيرين في ولاية أيوة، إيه الغلط في أني أرمي كرة التلج على الرئيس؟ استنى لحظة، كل ما تطلع السلم أكتر كل ما يكون الذنب أكبر، والخطايا البسيطة الصغيرة اللي بيعملوها الناس وفاكرين إنها مش مشكلة كبيرة هي فعلا بتكون مشكلة كبيرة، علشان كل خطية في النهاية بتكون ضد إله قدوس ومتعالي ونقي وأبدي وكلي الوجود وكلي القدرة، وده اللي بيخليها مشكلة كبيرة. عشان كده الخطية مشكلة أكبر بكتير من اللي أنا وإنت فاكرينه بسبب الشخص اللي بتتعمل ضده الخطية. في حاجة تانية هنا، انت كائن ابدي، مش مهم انت بتشتغل ايه ولا بتسمعنا باي طريقة، خليني اقولك انت هتعيش في مكان للابد. وافتكر ده كويس، ان اللي هيلاقوا نفسهم في الدينونة دي هيكونوا مذنبين للابد. واو، ممكن تقولي طيب هي نار الجحيم حقيقية؟ انا مش عارف، علشان من ناحية مكتوب عليها النار ومن ناحية تاني مكتوب عليها الظلمة الخارجية، المكان اللي بيفصلك عن الناس. الوصفين دول موجودين في الكتاب المقدس، حتى لو كان الوصف ده رمزي فلازم يكون رمز لحاجة معينة، حاجة فظيعة بشكل مرعب. وافهم الكلام ده كويس، وللأبد. وانا اقدر ادي أمثلة علشان تساعدنا في اننا نفهم أبعاد الأبدية. انا مش هعمل كده دلوقتي، لكن هو وقت طويل طويل طويل من غير نهاية. الندم أبدي. تخيل بذاكرة عالية وقادر إنك تفتكر كل حاجة وتفتكر رسالة النهاردة في كنيسة مودي. اتخيل الكلمات دي بتتكرر في دماغك وتقول أنا كنت قاعد في الكنيسة والراجل ده قدم لي دعوة علشان أطلع لقدام وأنا ما عملتش كده، علشان أنا كنت مهتم برأي الناس فيا، بص أنا فين دلوقتي. اتخيل إنك بتفكر في الأفكار دي طول ما أنت موجود في الأبدية، زي ما قال دانتي في روايته الجحيم، تخلوا عن كل أمل أيها الداخلون إلى هنا. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتزر، أنت قلت أن مشكلة الناس دول أنهم ناقصهم حاجة ربنا محتاجها، كانت إيه؟ طيب اسمع الأخبار الحلوة دي، الناس اللي مش هنا اللي موجودين في حضور الله هم خلاص مش هيدخلوا المحاكمة. ده اللي عملوه، إنهم استفادوا من التدبير اللي عمله الله، علشان كده هم مش لازم يكونوا في المحاكمة. والتدبير هو ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. يسوع قال إن اللي بيؤمنوا به مش هيشوفوا الموت، هم هيموتوا جسديا لكن هيقوموا. وعايز أقول لك الأخبار الحلوة، الأخبار الحلوة هي إن الناس دول استفادوا زي ما أنا بتمنى إنك تستفيد، وأنا كمان استفيد من أنهم ما يدخلوش المحاكمة، علشان يسوع قال لو أمنت بي ولو أمنت أن موتي كان ذبيحة علشان الخطاة ولو أمنت بالكلام ده وقبلته كهدية هتخلص على أساس استحقاقي، علشان أنا تحملت الجحيم بتاعك لما مت على الصليب، ولو أمنت بي مش هتتحمل الجحيم اللي تستاهله. مش دي أخبار حلوة؟ ممكن تقول لي ليه يسوع؟ علشان مفيش حد تاني موجود ممكن يكون المخلص. أنا أقصد هتروح لمين؟ لبوذا؟ بوذا ما قالش على نفسه أنه كان المخلص، هو قال أنه كان مستنير لكن مش المخلص. كريشنا ما يقدرش يساعدك، بهاء الله أكيد ما يقدرش، هو قال أنه كان عنده التنوير لكن مفيش حل لمشكلة الخطية. شايف؟ علشان يسوع هو الله فهو الوحيد المؤهل انه يدي ليك البر اللي يقبله الله. هو بيدي لك هديتين، الغفران والبر، علشان يتحسب لك بره على الرغم من انه مش برك من الاساس. هو بره لكن هو اعطاه ليك، وعلى الاساس ده الله قال لو امنت بابني بالطريقة دي انا هرحب بيك في السماء كأنك ابني، هتكون مقبول ومرحب بيك. وعشان كده استفانوس لما كانوا بيرجموه بص للسماء وشاف يسوع على يمين الآب، ويسوع كان بيقول له يا استفانوس خليك أمين علشان لما تموت أنا هكون موجود علشانك. أنا أقدر أقولك كده إن استفانوس مش هيكون موجود في يوم الدينونة ده، ولا أنت هتكون موجود ولا أنا هكون موجود لو تواضعنا واعترفنا بخطايانا وأمننا بالمسيح. صديقي قال لي أنه شاف ملصق، في الحقيقة هو ملصق تجديفي جدا، أنا ممكن أقول كده، أنه مكتوب عليه يسوع مات سنة 33 ميلادية، انسى الموضوع. أنت متخيل الكلام ده؟ وإحنا نقول أيوة هو مات في سنة 33 ميلادية وقام من الموت بعد 3 أيام وجاي تاني، إحنا هنعبده ومش هننساه أبدا. تمام؟ أنت موافق على الكلام ده؟ انت امنت بالمسيح كمخلص؟ طيب انت ممكن تقول لي انا مش متأكد. انت ما امنتش، علشان التأكيد بيجي للي بيؤمنوا، زي ما رنمنا من شوية اسوأ الخطاء اللي بيؤمنوا حقيقي في اللحظة دي بياخدوا العفو من يسوع. اسمع، هيكون في ناس في السماء عملوا خطايا اعظم بكتير من اللي هيكونوا موجودين في الدينونة دي، لكن علشان هم قبلوا المسيح كمخلص هيوصلوا للبوابات اللي كلها لؤلؤ بسببه. الموضوع كله متعلق بيه، لكن انت لازم تقبل الحل بتاعه. ايه هو العذر اللي جبته للاجتماع ده؟ ايه هو الحاجز العقلي؟ ايه هي قسوة القلب اللي واقفه في طريقك علشان تتجاوب مع يسوع؟ بعد شوية قليلين هيجي العازف بتاعنا وهيرنم ترنيمة جميلة، لكن بعد ما يرنم ياريت نرنم مقطع أو مقطعين من ترنيمة كما أنا. كنت بتفرج على برنامج بيلي جريهم الليلة اللي فاتت، أنا بتفرج عليه كل ما بقدر وهو كان موجود الليلة اللي فاتت، وافتكرت الترنيمة دي اللي كنت بحبها جدا، الترنيمة اللي عايزة أشغلها وأنا بموت في المستشفى. كما أنا وليس لي عذر لديك إلا الدم المسفوك عني من يديك، وأمرك القائل أن آتي إليك آتي أنا يا حمل الله الوديع. وأنا عايزك تيجي وعايزك تسلم عليا هنا قدام علشان تقبل المشورة، علشان تمشي من هنا النهاردة وانت عارف ان اسمك فعلا مكتوب في سفر الحياة. ما تخليش اصدقائك يمنعوك، المتجوزين يقدروا يجوا مع بعض، العائلات يقدروا يجوا، الاصدقاء الصديقات تعالوا معايا فوق هنا بعد ما نكون صلينا مع بعض، بعد ما نكون سمعنا ترنيمة وبعدين نرنم ترنيمة تاني، تعالوا نصلي. يا أبونا السماوي، نقدر نقول إيه غير إننا بنشكرك إنك اديتنا الامتياز إننا مش هندخل المحاكمة. النهاردة بنشكرك على يسوع اللي جه علشان ينقذنا وإحنا كلنا هالكين. ساعدنا إننا ننشر العظة دي لكل واحد بنقابله بأي طريقة، وعشان نمثل المسيح كويس علشان الأبدية جاية. كل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع ممكن يكونوا بيسمعوا على الراديو أو على الإنترنت أو هنا في بلكونة كنيسة مودي أو في الدور الأرضي، خليهم النهاردة يؤمنوا، اتغلب على مقاومتهم، امنحهم الخلاص في يسوع، في اسم يسوع المسيح، آمين.
0: ويا صديقي، نفس الدعوة اللي سمعتها النهاردة بنقدمها ليك، آمن بالرب يسوع المسيح تخلص. بعد ما سمعنا الآية دي من الكتاب المقدس، الآية المرعبة اللي موجودة في الكتاب المقدس بخصوص عرش الدينونة العظيم الأبيض، احنا بنترجاك تحط إيمانك وثقتك في يسوع المسيح، لأن مجيء يسوع المسيح ممكن ما يبقاش بعيد، وحتى لو بعيد فالحقيقة هي إن يسوع جاي، الدينونة أكيدة والسماء مضمونة للي بيؤمنوا، والأبدية طويلة جدا. بنتمنى إنك تعيش النهاردة وإنت كلك معرفة إن يسوع المسيح جاي، النصر في الطريق. الله يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بعد الألفية حرفيا السماء هتنزل على الأرض في شكل أورشليم الجديدة. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان ناخد نظرة على المدينة المدهشة، وطن المفديين من كل العصور. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهية، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

الحلقة عدد 27، المسيح هو الطريق والحق والحياة. عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 14 ومن الآية 5.

فقال توما، توما هذا واحد من تلاميذ والحوارين السيد المسيح وقت كان على الأرض، فقال توما: يا سيد، لا نعرف أين أنت ذاهب، فكيف نعرف الطريق؟ فأجابه يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الآب الله إلا بي. ممكن نقرأها مرة ثانية، الآية الأخيرة، هذه الفترة الأخيرة: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الله إلا بي، قال السيد المسيح. توما هذا كبقية الناس عبر العصور الكل يبحث على الطريق لباش يوصلوا لله. والأجوبة على السؤال هذا كيفاش نوصل باش نعرف الطريق الثنية لتوصلني لله، فما أجوبة مختلفة على السؤال هذا. فهم اللي يقولوا لك تعمل الشيء هذا، فهم الناس يقولوا لك تعمل الشيء الآخر. وفي كل الحضارات في التاريخ كل واحد عنده شكل نوع خاص من الطريقة ليظنوا أن توصلوا إلى الله. احنا علمونا في المجتمع بتاعنا أن لازمك تصلي بطريقة خاصة، عدد مرات في اليوم مثلا، في اتجاه معين، لازمك تصوم، لازمك تحج ولا تمشي الأماكن المقدسة، لازمك تعمل حوايج فريضة باش الطريق هذا تلقاه وتوصل إلى الله. لكن هل فعلا الطريق هذا يوصل؟ هل احنا نشعر، انت وانا نشعر ان عندنا سلام مع الله، وعندي هالسلام اللي خليني انا ما نخافش من الحياة بعد الموت؟ هل عندي ضمان؟ كي نقرأ الكتاب المقدس الإنجيل، المسيح يصرح ويقول بكل صراحة وبكل وضوح أني أنا هو الطريق والحق والحياة. ما قالش أنا واحد من الطرق، ما قالش أنا واحد من الطرق الموجودة في العالم وانت اختار أنا هو الطريق اللي تحب تتبعه، لا، قال أنا الطريق والحق والحياة. كيفاش يقول المسيح الشيء الكلام هذا؟ أنه هو الوحيد الطريق ليوصلنا إلى الله الآب، لأنه في ذاته المسيح مش بشر، المسيح مش نبي فقط، المسيح هو كلمة الله، روح الله المتجسدة لجاء في شبه إنسان وعاش بين البشر لمدة 33 سنة على الأرض. هذاك علاش عنده الحق باش يقول أنا هو الطريق والحق، لأنه في ذاته هو الإله الذي أصبح إنسان في شكله، ويقول أنا هو الطريق والحق والحياة. لعلى سبب، على أساس إيه؟ على أساس العمل اللي عمله، أولا معجزاته، ثانيا كل الأعمال اللي عملها، اللي ما يعملها إلا الله، شفى الموت، شفى المرضى، قوم الأموات، غفر الخطايا، ومن بعد يموت الموت البشع هذا على الصليب من أجل خطيته، لا ما عمل حتى خطيئة، لا، مات من أجل خطيتك وخطيتي. وهذه هي أسمى مركز ولا أسمى مستوى لمحبة الله، أن الله يخلي المسيح القدوس اللي ما عمل حتى ذنب يموت من أجل ذنوبك وذنوبي أنا. هذاك علاش المسيح يقول أنا الطريق والحق والحياة، عنده الحق باش يقول الكلام هذا، لأنه فما شيء يثبت أن المسيح هو الطريق لوصل. هذاك علاش إذا كان أنت تبحث كما توم هذا اللي قرين عليه يقول وين الطريق اللي باش يوصلني، ممكن

جربت طرق أخرى أنت في حياتك، لكن هل جربت أن طريق المسيح؟ هل أعطيت فرصة لنفسك باش أنت بكل صدق وحرية تختار طريق الرب يسوع المسيح؟ أنا نشجعك باش تقف وتأخذ قرار مع نفسك وتقول أنا نحب نطبق كلام السيد المسيح اللي هو الطريق والحق والحياة، باش تلقى هو المسيح هو الطريق، تلقاه هو الحق لحررك من كل كذب، وتلقاه هو الحياة ليعطيها لك حياة أبدية تنتصر على كل أشكال الموت باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأسد والغزالة، وإن الغزالة أسرع من الأسد بكتير. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. بس أغلب الأحيان الأسد يجري ورا الغزالة ويصطادها. كل يوم الغزالة تصحى وتجري، وعارفة هي بتجري ليه، عندها هدف. وكل يوم الأسد يصحى كمان ويجري، وعارف إن هو عنده هدف. الأسد أما بيجري بيجري عشان يصطاد وياكل الغزالة. بس الغزالة وهي بتجري بتبقى بتجري عشان خايفة من الأسد. لو أنت بتصحى كل يوم وتجري، يا ترى بتجري على إيه؟ عندك هدف يعني؟ لو عندك هدف هتصحى وتجري وراه. طب لو ما عندكش هدف يبقى أنت مش عايز تصحى أساسا. طب يا ترى بقى اسأل نفسك، هو أنت وأنت بتجري أنت غزالة؟ يعني بتجري من حاجة ولا أسد وبتجري ورا حاجة؟ لو بنجري ورا حاجة هنبقى كلنا حماس ونشاط وعايزين نمسكها ومتحمسين قوي. لو بنجري من حاجة هنكون دايما خايفين ومش حاسين بالأمان خالص. لو في حاجة بتجري وراك، اقف وفكر ازاي تتخلص منها، لان طول ما هي وراك مش هتخليك تبص قدامك. لو في علاقة قديمة مثلا، او عادة سيئة، او خطية، او فكرة مسيطرة عليك، روح لربنا وقول له يشيلها عنك عشان تقدر تجري بحرية. ربنا هيخلصك من التقد القديم اللي في حياتك ويخليك قادر تنطلق. ادي حملك لربنا يشيله عنك، تلاقي نفسك خفيف وقادر تنطلق إلى الأمام.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

0: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام. كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانياس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود. اشتري مني، ابذل مجهود.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
0: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
0: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
6: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
7: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
8: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
6: هذه أوثان وأصنام.
8: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
7: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
9: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
5: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها.
9: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
6: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
5: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
9: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
8: لم يقل عن نفسه أنه الله،
5: بل قال بأنه الله.
8: أبدا لم يقل.
6: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
9: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
7: وما معنى هذا الاسم ومن أطلقه على الله؟
5: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
8: أين؟ متى حدث ذلك؟
9: حين ظهر الله في البرية في جبل حريب لموسى.
6: في العليقة، الشجرة التي اشتعلت بالنار ولم تحترق.
5: نعم، نادى الله موسى من العليقة وأمره أن يعود إلى مصر ويخرج شعبه منها.
9: وحين سأله موسى عن اسمه الذي يعلنه للناس قال: أهيه الذي أهيه، الذي معناه أنا هو الذي أنا هو، وتترجم بالعبرية يهوه.
8: قرأت مؤخرا أن بعضهم اكتشف أن كلمة إلوهيم العبرية تحوي كلمة الله بالعربية بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
5: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوه إلوهيم أنا هو هو الله.
7: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
9: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه. قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
5: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
6: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
8: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
5: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
7: فالمسيح قال أنا هو؟
6: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي.
5: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
8: هذا الاسم يهوه لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
5: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته،
7: لكنه منطق علمي خالص.
6: وهل نشك في المنطق العلمي؟

0: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
1: اسم الله، الله كما هو بذاته.
0: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
2: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
0: مباشرة بلا مواربة.
1: أين يا عم قاسم؟
0: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
3: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
0: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
1: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
2: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
1: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
0: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود.
2: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
3: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
0: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
2: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. نفس الكلمات بنفس الترتيب،
3: وفيها ذكر الله.
1: هذه أقوال مكتوبة
0: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
2: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
0: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
3: فهي هي الله.
0: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
1: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
2: الله والمخلص بينهما واو.
3: الواو هنا للعطف
0: بل للتكوين للاستكمال، إلهنا المخلص. وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13،
2: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
1: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
0: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمة ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
2: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
3: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معه،
2: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
0: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
2: ومن ذلك الجالس على العرش؟
0: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
1: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
0: عن المسيح الله.
1: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
0: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام.
2: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
1: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
0: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
0: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
0: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12. وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع
3: كل ركبة؟ هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنسانا؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. لا تجبر الإنسان ولا تحيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهاردة بيطلبه ويشتهيه هو اللي بكرة هيشتهي غيره. وعجبي الدنيا أوضة كبيرة للانتظار، فيها ابن آدم زيه زي الحمار. الهم واحد والملل مشترك، وما فيش حمار بيحاول الانتحار. وعجبي ضريح رخام فيه السعيد اندفن، وحفرة فيها الشريد من غير كفن. مريت عليهم قلت يا للعجب، الاتنين ريحتهم ليها نفس العفن. وعجبي كان في زمان سحلية طول فرسخين، كهفين عيونها وخشمها بربخين. ماتت لكن الرعب لم عمره مات، مع انه فات بدل التاريخ تاريخين. وعجبي كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. برامج الطبيخ مالت القنوات الفضائية لدرجة إن بقت في قنوات مخصوصة للطبخ والأكل، والطباخ الشاطر واللي أكتر ستات تتفرج عليه هو اللي يثبت إن أكله صحي ومفيد للجسم. ده غير بقى تعبيراته هو بيطبخ زي كده: الله ريحته تجنن، جميل قوي، يا سلام على الريحة. كل ده تخلي الست تشتهي إن تقوم تعمل الأكل. وطبعا كل ست بيت بتهتم بالأكل إن يكون صحي ومفيد لأولادها وليها، وخصوصا لو بتعمل رجيم. وقصاد كده كتير من الخبراء بيحذروا من الوجبات السريعة لأنها وجبات مش صحية خالص، وأول حاجة بتعملها إنها تخلي الوزن يزيد. شايفين بقى إزاي بنهتم بالطعام الصحي المغذي الجسدي؟ لكن للأسف على قدر اهتمامنا بالطعام الجسدي إنه يكون صحي، مش بنهتم بنفس الاهتمام بالطعام الصحي الروحي والفكري، لكن دايماً نلجأ للطعام السريع. عارفة إيه هو الطعام الفكري والروحي ده؟ اسمع كده الآية دي وإنت هتعرفي. الآية موجودة في سفر أرميا أصحاح 15 وعدد 16، بتقول: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. الطعام الصحي هو الكتاب المقدس. الشاهد هنا كلامك المقصود بيه الكتاب المقدس. يا ترى بتقضي وقت قد إيه مع ربنا في تقري كلمته وتدرسيها وتعرفي الله عايز منك إيه؟ مش هو 5 دقايق وخلاص؟ يعني ده أصلاً إذا قعدتي. إحنا بنهتم بالطعام الجسدي لكن بننسى الطعام الروحي والمفيد جداً لينا والأهم بكتير من الطعام الجسدي. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. سمع حد بيقول لي كده، أنا بقرأ إصحاح في اليوم وده برضو ما بياخدش وقت، وده حقيقي. أنت ممكن تكوني بتقري إصحاح في اليوم، بس الاستفادة الحقيقية هي اللي مش موجودة. فمهم تعرفي إزاي تستفيدي من كلام الله، وده من خلال اللجوء لكتب بتفسر الكتاب المقدس علشان تدرسيها كويس. يعني مش حتة إنك تقري إصحاح وخلاص، لأ، ده أنت تجيبي حاجات بتفسر لك الكلام اللي بتقريه. كمان لازم تعرفي إزاي هتقومي بالتطبيق العملي للحاجات اللي مكتوبة في الكتاب المقدس. إزاي هتطبقي الآية مثلاً اللي بتقول إنه الجواب اللين يصرف الغضب؟ إزاي هتطبقي مثلاً الآية اللي بتقول إنه ما تشوفيش القزة اللي في عين أخوكي وأختك قبل ما تطلعي الأول الخشبة اللي في عينك؟ الكتاب المقدس مليان بوصايا مهم نكون بنطبقها عملي في حياتنا، بيكون عايز يعلمه ليك من خلال كلمته علشان تطبقيها. الموضوع ده عايز تخصصي وقت، ما ينفعش 5 دقايق وبس، لأ، تخصصي وقت لكلمته عشان تقريها، تفسريها، تعملي بيها وتطبقيها. ومهم إنك تكوني بتعملي كده. وخلي بالك في فرق بين الأكل السريع اللي ملوش طعم لأنك مشغولة وبتاكلي بسرعة بسرعة عشان تخلصي، وبين الوجبات الصحية اللي بيبقى ليها طعم وبتقعدي كده تاكليها براحتك، وده والوجبات دي هي اللي بتفيد جسمك، لكن الوجبات التانية

بتسبب تخمة وبتبقى بتخلي فعلا الجسد مش صحي. لكن في بعض الأمراض اللي بتيجي زي الدهون، زي حاجات تانية كتيرة بتصيب بيها الجسم علشان الوجبات السريعة دي. وساعتها لو عملتي باللي أنا بقوله وقعدتي فعلا قدام ربنا عشان تاكلي كلامه بهدوء وبإنك تفهميها كويس، هتحس بإنه فعلا جواكي فرح حقيقي، وهتحس بإنه كل موقف تعدي فيه أنت حاسة بسلام لأنه الله بيسندك في حياتك من خلال الكلام ده. على فكرة الكتاب المقدس جاب لنا أمثلة كتيرة قوي عن الموضوع ده، من أهم الأمثلة هو السيد المسيح. افتكري كده كان بيتعامل إزاي مع كل محاولات إبليس، كان دايما يقوله مكتوب لأنه كان دارس كلمة الله كويس قوي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: امين ربنا يبارك.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معايا النهاردة في حلقة جديدة من برنامجك كلام من القلب. قريت معلومة عن شهر أغسطس 2014 بيقول إن في ظاهرة غريبة جدا، إن الشهر ده بيتكرر مرة كل 823 سنة. إشمعنى؟ لأنه الشهر ده فيه خمس جمع وخمس سبوت وخمس أحد، ودي ظاهرة يعني لحنا ولا أولادنا ولا أولاد ولادنا هيشوفوها لو ربنا تأنى في مجيئه إلا سنة 2837. التاني مرة شهر أغسطس يجي بالشكل ده هيكون 2837. حاجة غريبة، حاجة طريفة، حاجة من ناس كتير مش واخد بالها منها، لكن في الصين بيسموا الظاهرة دي ظاهرة الجيوب الفضية الممتلئة، وبيستبشروا وبيتفائلوا بشهر زي كده انه يجي في الزمن اللي الناس عايشة فيه الأيام دي. يا ترى ايه أخبار أيامك؟ يا ترى ايه أخبار الزمن بتاعك؟ ده الموضوع بتاع حلقتنا النهاردة، وخلونا نسمع مع بعض كلمة ربنا اللي موجودة في سفر دانيال أصح 2 وبداية من آية 19 لآية 24. خلونا نسمع مع بعض كلمة ربنا.
1: حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل، فبارك دانيال إله السماوات. أجاب دانيال وقال: ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة، وعنده يسكن النور. إياك يا إله آبائي أحمد وأسبح، الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك، لأنك أعلمتنا أمر الموت. فمن أجل ذلك دخل دانيال إلى أريوخ الذي عينه الملك لإبادة حكماء بابل، مضى وقال له هكذا: لا تبد حكماء بابل، أدخلني إلى قدام الملك فأبين للملك التعبير.
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد ما سمعنا كلمة ربنا اللي جت في سفر دانيال من أصح 2 من آية 19 لآية 24، ونبدأ بالكلام عن المادة. العالم المادي اللي احنا عايشين فيه النهاردة ثلاث أبعاد، معروف إنه طول وعرض وعمق، أو زي ما بيقولوا طول وعرض وارتفاع. التلات أبعاد دول، البعد الثلاثي ده، هو اللي بيحكم أي حاجة مادية موجودة في العالم المادي الطبيعي اللي احنا عايشين فيه. النظرية دي كانت موجودة لفترة طويلة جدا من الزمن، لغاية لما جه أينشتاين وقال لا، في بعد رابع محدش شايفه، البعد الرابع هو الزمن. فالزمن هو الحاجة الوحيدة اللي تقدر تتحكم في التلات أبعاد دول. يعني انت عندك عربية مثلا، العربية دي موديل 2015 مثلا، بعد 10 سنين الثلاث أبعاد دول بتوع العربية، الطول والعرض والعمق، بيتغيروا، بيتأكلوا، بيضيعوا، الزمن بيغيرهم، الزمن بيخليهم يتقدموا. الزمن بيغيرنا احنا كبشر، احنا كنا عيال صغيرين وكان عندنا طاقات وكان عندنا إمكانيات وميول وكبرنا، والزمن غيرنا، والزمن عمل مفعول في أجسادنا، عمل مفعول في الواقع اللي احنا عايشين فيه، طلعنا من شقة لشقة، من عمارة لعمارة، من بلد لبلد. الزمن هو اللي بيحكم التلات أبعاد، عشان كده محدش يقدر على الزمن. يمكن نقدر نغير التلات أبعاد، يمكن نقدر نتحرك من مكان لمكان زي ما كنت بقول من شوية، لكن مين اللي يملك الزمن؟ مين اللي يقدر يغير الزمن؟ قال سفر دانيال أصح 2: هو، أي الله، يغير الأوقات والأزمنة. اللي ليه سلطان على الزمن هو ربنا. عشان كده النهاردة الموضوع اللي بنتكلم عنه هو مين اللي يغير الزمن، وليه يغير الزمن، والزمن بيتغير فعلا؟ طبعا الزمن بيتغير. يمكن في زمن طبيعي بيبدأ بالليل وينتهي بالليل، ويمكن في زمن روحي بيبتدي في النهار وينتهي في النهار. طبعا الطبيعي بيبدأ بالليل حسب سفر التكوين أصح 1: وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. ويمكن الروحي بيبتدي بالنهار، بيبتدي بالنور، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو اللي أشرق في قلوبنا، وإحنا كمان رايحين للنهار، قد تناهى الليل وتقارب النهار. لكن في زمن ثالث، مش بس الزمن الطبيعي ومش بس الزمن الروحي، ده زمن ثالث وهو زمن المعاملات الإلهية. ده الزمن اللي اتكتب عنه أن يوما عند الرب كألف سنة، وألف سنة عند الرب كيوم، وكهزيع من الليل بعدما عبر. وكأن ربنا بيقول أنا عندي استعداد أحط نسب جديدة للزمن وأعمل تغييرات جديدة وجذرية في الزمن. لكن يا ترى إيه الأزمنة دي اللي محتاجة تتغير؟ وهل في إيدينا إحنا البشر المحدودين جوه الثلاث أبعاد اللي كنا بنتكلم عنهم إننا نقدر نغير الزمن اللي بيغيرنا؟ هل نقدر بالتعاون مع ربنا اللي بيغير الزمن إن إحنا نعمل حاجة في الزمن اللي إحنا عايشين فيه؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، خليك معايا.

أنا بيتهيألي في عدد من الأزمنة اللي محتاج نبص عليها مرة تاني في حياتنا الشخصية، واللي هيحصل في حياتنا الشخصية هيأثر كمان على حياتنا كبلد، وهيأثر على حياتنا كأمة وكشعب وكتاريخ. أول زمن النهاردة نفسي أقولك إن ربنا عاوز يغيره في حياتك، ولما يغيره يغير كل الموجودات اللي قدامك. أنا نفسي أسميه الزمن الشرير، زمن الشر، الزمن اللي فيه تفتح الجورنال الصبح تلقى نفسك متحاصر بكمية من الأخبار الصعبة، اللي تفتح الإنترنت أو الفيسبوك تلقى كمية من الصور البشعة اللي فيها ناس بتذبح ناس وناس بتقتل ناس. زمن فيه حتى الإعلانات بتاع التلفزيون بتتكلم عن الجوع وعن المرض وعن الكانسر. شوف كم إعلان بيجي النهاردة نتبرع على أمراض القلب والكانسر وغيره. زمن مليان بالشر، زمن فيه ناس ممكن تقتل بعض لأتفه الأسباب، ناس تقتل بعض عشان خاطر الدين. تخيل الدين اللي بيصلح الناس وبيغير الناس يبقى هو نفسه سبب ان الناس تموت بعض وتذبح بعض بدم بارد. ايه الشر ده؟ ايه الشر اللي بقى النهاردة في البيوت وفي الأسر؟ ايه الشر اللي النهاردة بقى يخلي الزوج يخون مراته اللي هي مفيش حد أجمل منها عشان خاطر شهوة قذرة ودنيئة لوقت قليل جدا، وممكن يضحي كمان بعمره وبحياته علشان خاطر لعبة قمار؟ ايه الشر ده؟ النهاردة بقى فيه كمية من الشر الغير عادي اللي بيسيطر على كل تروس المجتمع. هل ممكن الشر يتغير؟ هل ممكن زمن الشر يبقى زمن خير، يبقى زمن خير؟ هو ده اللي النهاردة ربنا بيقول لنا أنا عاوز أغيره. أنا عاوز أغير هذه الطلة القبيحة، هذه الكآبة، الحداد ده. أنا نفسي أجري تغيير في ده. إزاي يا رب؟ إزاي تبقى الأيام صعبة وفجأة تبقى الأيام كويسة؟ إزاي؟ قال في مفتاح جذري تغير حياتك بيه من الشر للخير. إيه هو المفتاح ده يا رب؟ بطرس الرسول في وعظته الشهيرة جدا التاريخية اللي جات في سفر الأعمال أصح 3 من آية 19 بيقول لهم كده لليهود زمان: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتأتي أوقات الفرج من وجه الرب. ربنا عنده أوقات فرج، أوقات انفراج، انفراج للأزمة، انفراج للعقدة، انفراج للأسرة المحطمة، انفراج للأولاد اللي مش عارفين نربيهم ولا عارفين نسيطر عليهم. في أوقات فرج من وجه الرب، أوقات فرج. يا ترى أوقات الفرج دي تيجي إزاي؟ قال لهم توبوا وارجعوا. خطوتين مهمين جداً لعودة الفرج، لعودة الانفراجة، لبداية ابتسامة من الله في الزمن اللي احنا عايشين فيه: التوبة والرجوع إلى الرب. يعني إيه توبة؟ يعني أقول ربنا أنت صح في اللي شخصته في حياتي زمان، أنت كنت صح لما قلتلي أن الزنا خطية قبيحة، أنت كنت صح لما قلتلي أن محبة المال هي أصل لكل المصايب اللي أنا عايش فيها. التوبة معناها أنا وربنا نتفق مع بعض في لحظة واحدة أن أنا وربنا نقول مع بعض للخطية أنها خطية وخاطئة جدا وقبيحة. للأسف النهاردة الناس بتسمي الخطية خطية، بس بتسميها خطية بحروف عربي: خ-ط-ي-ته مربوطة. لكن ربنا بيقول نفسي تشوف الخطية باللون اللي أنا شايفها بيه. أنت ليه عندك علبة ألوان فيها ألوان مختلفة الخطية؟ خطية لونها أحمر، وخطية لونها أصفر، وخطية لونها رمادي. الخطية ما عنديش ليها غير لون واحد بس، هو أسود، وأسود فاحم. الخطية هتدمرك، هتتعسك. عشان كده توب. توب يعني أقف مع ربنا، أقف في صفه، قول إن فعلا اللي ربنا بيقوله عن الخطية صح، صح بجد. بس مش بس توبوا، لكن إيه كمان؟ ارجعوا. ارجع بقى، لف وامشي في السكة التانية، خد سكة مختلفة. مش بس تقول على النجاسة نجاسة، لكن كمان دور على القداسة، دور على العفة، دور انك ترجع انسان نظيف، دور ان جسمك يرجع بتاع ربنا، دور على سكة جديدة لحياتك. التوبة حلوة، الاعتراف والدموع والندم كويس، بس لا يكفي. ارجعوا لتمحى خطاياكم. ربنا النهاردة بيقول لك أنا عندي استعداد أمسح الخطية، أنا عندي استعداد أوقف طيار القصاص اللي جاي على حياتك، أنا عندي كمان استعداد أغير شكل الزمن. بدل ما تبقى داخل في وقت هتدفع فيه التمن، تدخل في وقت تاخد فيه تعويض. أعتقد الأمر يستحق أننا نتفق مع الله. طيب مش هنتوب ونرجع، إيه اللي هيحصل؟ الزمن هيفضل يزداد في الشر، وهيزداد في البؤس، وهيزداد في التعاسة.
يا رب عاوز أرجع النهاردة ليك، عاوز النهاردة أتوب، مش بس أتوب وعاوز النهاردة أخد خطوات جديدة في سكة مختلفة، سكة عكسية، سكة عكس كل اللي أنا كنت ماشي فيه الوقت اللي فات. أنا بشكرك جدا يا رب لأنك عندك استعداد إنك تغير عقارب الساعة، عندك استعداد إنك تنور في عز العتمة، عندك استعداد إنك تظهر بفجر في وسط الظلام القاتم. ده يا عزيزي المستمع هو أول حاجة ربنا النهاردة بيكلمنا عنها. الله يريد أن يغير زمن الشر اللي في حياتك لزمن خير. خليك معايا بعد الفاصل علشان نبص على زمن تاني وعلى وضع تاني ربنا نفسه يغيره في حياتك. خليك معايا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. الزمن الثاني هو الزمن الخطير. زمن الخطر، زمن الخطورة. الزمن اللي فيه تروح تعمل تحليل، وانت رايح تاخد نتيجة التحليل بتاعك قلبك بيفضل يدق وخايف انه يطلع اللي انت خايف منه. الزمن اللي فيه حد رايح يعمل عملية جراحية ومش عارف هيطلع ومش هيطلع. الزمن باختصار اللي بيعد بسرعة شديدة جدا وكأنه بيقولك انت في العد التنازلي، انت في اخر لحظاتك. الزمن اللي انت داخل فيه على مرحلة جديدة في حياتك ومتوقع الفشل اكتر من النجاح. زمن فيه تلغراف بيوصلك وبيقولك انت ممكن تكون مصاب بفيروس كذا، لانه كل الناس اللي في بيتك اللي بياكلوا معاك نفس الاكل والشرب حصل معاهم كذا، فانت ممكن يحصل معاك نفس الحاجة دي. باختصار تلغراف بعتته ملكة شريرة لرجل تقي محترم اسمه إيليا النبي، وقالت له بكرة زي دلوقتي بعد 24 ساعة من دلوقت أنا هقتلك وهعمل فيك اللي انت عملته في أنبياء البعل والأوثان اللي انت قتلتهم امبارح. وزي بالضبط ما تكون إيزابل الشريرة بالرسالة دي بعتت استوبوتش لإيليا بيعد عليه عد تنازلي لمدة 24 ساعة. كل اللي قدر إيليا النبي انه يعمله خد بعضه ومشي في البرية في الصحراء مسيرة يوم. ليه مسيرة يوم؟ لأنه هو ده الوقت اللي هي قالت له عليه في الرسالة، بكرة زي دلوقت أنا هعمل فيك اللي انت عملته في أنبياء البعل وأنبياء الأوثان. وبعد ما يوم خلص اللي يتوقع خلاص أنه في نهاية لحظات حياته، في آخر لحظات عمره، قلبه كان بيضرب بشدة وعرقه كان كتير، ونام كده تحت شجرة صغيرة اسمها شجرة الرتمة من فصيلة أشجار الشيح، شجرة كده الصحراء بتجود بيها للمتعب والمسافر. وغمض عينه، وهو بيغمض عينه كان متأكد انه دي اخر مرة هشوف فيها السماء اللي كانت فوق راسه في الوقت ده. وقال ربنا كفاية يا رب، خلاص انا هموت، انا استقبلت رسالة الموت، إيزابل مش هتسيبني، إيزابل بالجيوش بتاعتها والامكانيات والاسلحة والتهديد، إيزابل ما بتهزرش. وربنا قال إيليا مش صحيح اللي انت بتقوله إيليا، إيزابل لو كانت تملك انها تموتك كانت موتتك في نفس الوقت الرسالة اللي بعتته لك. إيزابل ما كانتش محتاجة تستأذنك علشان تقتلك تاني يوم بعد 24 ساعة. إيزابل كل اللي تملكه معاك وانت واحد من رجالتي انها بس تبعت لك تهديد علشان تعمل فيك اللي عرفت تعمله كده، انك تهرب وانك تسيب لها المجال وانك تخاف وانك تركز في روحك وانك تبص في نفسك. كل اللي يقدر إبليس انه يعمله لك انه بس يهز شوية الصورة قدام عينك ويخليك تتخيل انك خلاص الحكم هيصفر وانك هتطلع تقعد على دكة الاحتياطي وان الماتش خلص. إيليا انا عايز اقول لك يا إيليا، عشان خاطر الرسالة دي بالذات يا إيليا، انا هغير الزمن، انا هوقف خالص كلمة موت في حياتك. تعرف يا إيليا انا بعمل ايه دلوقت؟ انا بتخيل ربنا طبعا بيقول كده لإيليا، انا بجهز مركبة نارية تنزل تاخدك صاحي من الارض وطلعك، عشان بس اقول لإيزابل مش انت اللي تملكي قرار حياة إيليا من موته، مش انت اللي تحطي الإيليا 24 ساعة يتحرك فيهم، ده بالعكس ده الوقت بيعد تنازلي عليكي انت. عزيزي المستمع، يمكن مرات الشيطان بيقولك خلاص خلصت، يمكن مرات الشيطان بيقولك انت دخلت في العشر الأخيرة، يمكن لو كنت طلعت على المعاش او ولادك سابوك او حبايبك هاجروا وراحوا مكان بعيد، قعدت حطيت ايدك على خدك وبتقول خلاص انتظر النهاية، يلا حسن الختام. انا عايز اقول لك حاجة، في نفس التوقيت اللي ربنا اللي الشيطان بيبعت لك فيه الرسالة دي، الله بيوعدك وعد غير كده تماما. انت ابن الدهر الاتي لو انت تبت في الزمن الاولاني وسلمت حياتك ليا. ربنا بيقولك كده، لو انت اديت عمرك اللي جاي ليا، انا ما عنديش حاجة اسمها موت في القاموس، انا ما عنديش حاجة اسمها نهاية. حتى الموت اللي انت شايفه موت ده مجرد ممر مش مقر. القبر اللي انت رايحه او اللي في يوم من الايام ممكن تروحه مش نهاية الحكاية، بالعكس الزمن الخطير ده بيعد على إبليس، لأنه هو اللي عارف أنه له زمان يسير، هو اللي عارف أنه له زمان قليل. إنما أنت ليك الأبدية، اللي تاب في الزمن الأول وسلم حياته لربنا ما عندوش حاجة اسمها زمن خطير، ما عندوش حاجة اسمها هزيع رابع، ما عندوش حاجة اسمها إقبال الصبح وقت وقت الليل القاتم، لأنه حتى عند إقبال الصبح يعينك الرب عند إقبال الصبح زي ما مكتوب في مزمور 40. عزائي احنا بنعدي في ايام صعبة، بنعدي في ايام التهديد فيها اكتر من الوعود، او الوعيد اكتر من الوعود، والتهديد اكتر من الاخبار الطيبة والسارة، لكن مش معانا، مش مع المؤمنين، مش مع الكنيسة، مش مع شعب ربنا. شعب ربنا هو اللي بيرث الارض، ده ربنا قالها على نفسه ووعد بيها. طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، وده كلام هيحصل. ولادك اللي انت خايف انهم يخلصوا وان الاشرار يخلصوا عليهم، وزوجتك اللي انت خايف عليها، وانت نفسك اللي خايف على نفسك، ربنا النهارده بيقول سلام، سلام يقول الرب. ربنا بعت لك رساله بيقول لك اخلع ساعه التهديد دي من ايدك، وقف الاستوبوتش. الاستوبوتش ده بيعد على ابليس، بيعد على تهديداته، مش بيعد عليك. سلم الامر بالكامل في ايدي، وانا اقدر اغير الزمن من زمن خطير لزمن الاله القدير. عزيزي المستمع، في زمن كمان هنسمعه مع بعض بعد الفاصل الجاي، خليك معايا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني لزمن تالت من الأزمنة اللي الله يقدر يغيرها، اللي الله يقدر يتعامل فيها معايا ومعاك، وهو زمن الفقير. ايه هو الزمن الفقير؟ مش بس الزمن الشرير يتغير بالتوبة، مش بس الزمن الخطير يتغير بالإيمان، لكن كمان في زمن اسمه الزمن الفقير. ايه الزمن الفقير ده؟ ده وقت بتحس فيه باستنزاف لمواردك، وتحس ان الرصيد اللي انت كنت عامل حسابه للزمن والقرش الابيض اللي انت كنت مخليه لليوم الاسود خلاص، حتى القرش الابيض ده راح، انه حبة الخدمة والقوة والمسحة والتعزية والسندة اللي ربنا كان سندك بيهم او اللي انت كنت متكل انه في يوم من الايام هيكملوا معاك مش موجودين. زمن فيه انت بتتصفى، بتبقى لوحدك. زمن فيه الأرصدة اللي انت كنت حاططها في البنك او اللي انت كنت عامل بيها حساب للزمن ده مش موجودة قدام عينك. يمكن يكون الزمن ده محتاج انك تبتدي تدور تاني، انك تزرع تاني بعد ما حصدت الحصد اللي فاتت، لان الحصاد اللي فات ما كفيش الاحتياجات اللي انت فيها. يمكن الزمن ده حاسس انك مفروض كنت تستريح، لكن هتتعب تاني اكتر من اللي فات علشان تكون مستقبل تاني ليك تعيش عليه. الزمن الفقير هو زمن فيه الرحم اللي كان ممكن يكون بيجيب اولاد خلاص بطل يجيب اولاد، انقطع ان يكون لسارة عادة كالنساء، حتى الدورة الشهرية اللي بتبشر انه ممكن يكون في يوم من الايام حمل، الدورة دي وقفت. يمكن الزرعة اللي فاتت، الزرعة الحلوة اللي احنا زرعناها كانت اقل من احتياجاتنا النهاردة. يمكن كل اللي تملكه في ايدك مش اكتر من 5 ترغفة وسمكتين صغيرين يدوب يكفوا وجبة، او يمكن يكون كل اللي عندك في البيت عبارة عن كوار دقيق في كف دقيق وكوز زيت في دهنة زيت يعملوا لك اكلة وتموت بعديها. زمن فقير، زمن الموارد المادية فيه قليلة، او يمكن كمان مش بس الموارد المادية والموارد الروحية كمان، ودي اخطر. يمكن زمان كنت بتفتح الكتاب المقدس تلقى ربنا بيكلمك على طول، يمكن كنت بتشغل راديو او تشغل اذاعة او تلفزيون تسمع صوت ربنا وتحس انك متعزي ومرفوع ومسنود. بالعافية النهاردة بتلقى نقطة مية تبل بيها ريقك كل حين ومين، لكن النهاردة ربنا بيقولك حتى هذا الزمن اريد ان اتدخل فيه. انا مش اله فقير، انا اله غني، ومش إله غني لنفسي، أنا إله غني وسخي، وحابب أن أنا أكرمك وحابب أن أنا أديلك. إيه اللي خلاك افتقرت بالشكل ده؟ اعتمدت على نفسك شوية؟ هل حسيت أنك غنيت واستغنيت كمان زي اللي حصل مع واحد في سفر الرؤية في ملاك، أو في واحد من رعاة الكنائس اللي اسمها كنيسة لودوكية، اللي بيقول له ربنا أنت بتقول أنك غني وأنك استغنيت وما عادش ليك حاجة لحاجة، أو ما عادش ليك احتياج لحد. أنا عاوز النهاردة أقولك إنك فقير وشقي وبائس وأعمى وعريان. طب يا رب ليك حل في اللي بيحصل ده؟ طب يا رب هنموت من الجفاف؟ هنموت من الفقر؟ هنموت لأن الموارد مش بتكفي المطالب؟ لا إطلاقا. الحل للزمن ده هو اللي قاله الكتاب المقدس في رسالة العبرانيين أصح 4، وهو بيقول فلنتقدم بثقة. أيوة بثقة، مش بثقة واحد مفلس، بثقة واحد من الأولاد، بثقة واحد من الورثة، بثقة واحد من اللي عنده أرصدة مش هتخلص. فلنتقدم بثقة. نروح لمين؟ نروح لأني بنك؟ كل البنوك الفوائد بتاعتها مركبة. ربنا قال لا، المرة دي مش عايزك تروح بنك أرضي، المرة دي عاوزك تدخل عند حتة تاني خالص، مكان اسمه عرش النعمة. كل العروش في الكتاب المقدس فيها قضاء إلا العرش ده بالذات، ده عرش النعمة اللي لما تتقدم ليه تنال رحمة وتجد نعمة عونا في حينه. إذن الحل لزمن الفقر هو أنك تدخل تصلي، تدخل قدام ربنا، تفضل مصر أنك تنال رحمة وأنك تجد نعمة وكمان عوني في حينه. يمكن داخل تعبان نفسيا من نفسك، يمكن داخل عليك ذنوب كتير، تنال رحمة. أول حاجة ربنا بيعملها معاك وانت داخل أنه يغطيك برحمته، وهو شايف دموعك مالية عينيك، وهو شايف رجليك متلخبطة وهي داخلة، بيقول لك أنا عاوز أدي لك رحمة، أنا عاوز أمسح بالأستيكة بتاعتي كل اللي فات من الكتابات الغلط اللي أنت كتبتها، ومش عاوز كمان تشطب علشان تكتب على الشطب اللي أنت شطبته، أنا عاوزك تدرك إن الرحمة هتغطيك الوقت ده، مش بس الرحمة لكن كمان النعمة. إيه هي النعمة يا رب؟ قال النعمة إن أنا أدي كل ما لا تستحقه لمن لا يستحق دون أن أطالب بالمقابل. كل ما لا تستحقه يا من لا تستحق دون أن أطالب بالمقابل. محتاج تدخل عرش النعمة، محتاج تقلع الساعة بتاعتك وتقفل الموبايل بتاعك وتسيب شوية المشاغل اللي انت فيها وتسيب الحسابات وتسيب اللي انت مفروض تدفعه والقساط اللي عليك، وتقول له أنا عاوز نعمة، بنعمة كده رب اديني النهاردة أني أشبع. ولما حياتك الروحية تتظبط حياتك المادية تتظبط وحياتك الأخلاقية تتظبط. طب وأنا طالع من عرش النعمة افرضنا لقيت عندي احتياجات لسه ما خلصتش، ما تقلقش، بيقولك كمان في الثلاثية الحلوة دي مش بس تنال رحمة، مش بس تجد نعمة، لكن كمان عونا في حين. لما يجي وقت الاحتياج هتلقى عون، هتلقى معونة، هتلقى مدد، هتلقى إمكانية من ربنا بتباركك وبتساعدك. عزيزي المستمع، هل أنت في زمن شر؟ توب، ربنا يأتي بأوقات الفرج. هل أنت في زمن خطر؟ صدق في إمكانيات الله الغير عادية لحمايتك. بدون ما يكون عندك أي إمكانيات ربنا يقدر يحميك بإمكانيات خاصة جدا وخارقة جدا على قد ربنا مش على قدك. عزيزي، هل عندك زمن فقر وعدم توافر موارد؟ تقدر النهاردة تدخل إلى عرش النعمة، تنال رحمة وتجد نعمة عونا في حينه. مبسوط أني كنت معاك النهاردة الوقت اللي فات، وبصلي من قلبي أن الكلمات اللي فاتت تكون وصلت ليك في احتياج خاص. وإلى أن ألتقي معاك في حلقة قادمة، ليك مني أغلى تحية، وبرنامجك كلام من القلب.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

وبعد ما عرفتي انك مقبولة وغالية مع سارة، معادنا دلوقتي عشان تعرفي ازاي تكوني زي القمر في برنامج بناويت. معاكم كريستين رزقالة ميك اب ارتست، وموضوعنا النهاردة هو الايلاينر. والايلاينر بيحدد ويكحل العينين وبيتقل خط رموش وبيغير شكل العين تماما. وفي كذا نوع من انواع الايلاينر هنعدي عليهم كلهم النهاردة. اول نوع هو الليكويد ايلاينر او السائل، وده بيجي بفرشته غالبا. تاني نوع هو الكيك ايلاينر، وده بيجي في علبة وبيتبل بالمية عشان يشتغل، وبرضه بستعمله بفرشة. تالت نوع هو الجيل ايلاينر، وده بيبقى في جار او بطرمان صغير وكمان بستعمله بفرشة. رابع نوع هو البنسل ايلاينر او القلم، وده بحتاج له براية. خامس نوع والاخير هو الماتيك ايلاينر، وده كمان بيبقى عبارة عن قلم لكن بيتلف عشان سنه يطلع لفوق. وفي رأيي الايلاينر الحل هو اللي لازم يكون طري ووتر بروف علشان يقعد معاكي وقت أطول، وعشان كمان لو دمعتي أو عيطتي ما يبوظش الدنيا، ولازم يكون لونه واضح طبعا. خلينا نبدأ الأول بالقلم اللي هو البنسل آيلاينر واللي بحتاج له براية، أو الماتيك بنسل وهو القلم اللي بيتلف عشان سنه يطلع ومش محتاج يتبري، لكن عيبه أنه أحيانا بيخلص بسرعة وممكن يتكسر بسهولة ويتهدر منك. بستعمل الأقلام دي جوه العين على خط الرموش العلوي والسفلي، وممكن أرسم بيهم خط الأيلاينر فوق الرموش الفوقانية لازق في خط الرموش عشان يظهروا أقوى وأغمق، وأخلي بالي أني أملى كويس بالأسود وما يكونش فيه أي فراغات بين الخط وبين خط الرموش. القلم ده كمان بيدي إفكت حلو قوي لما برسمه، وبعدين بعمله حاجة اسمها سمادجينج

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم على أنواع الأيلاينر، وكان عندنا 5 أنواع: ليكويد أيلاينر والكيك أيلاينر الجيل أيلاينر والبنسل أيلاينر بنوعينه. ووصلنا للليكويد أيلاينر والجيل أيلاينر، وغالباً الليكويد أيلاينر بيجي بفرشته، وفي رأيي الفرشة الحلوة هي اللي تكون رفيعة قوي ومش طويلة علشان يبقى سهل التحكم فيها. أما الجيل أيلاينر فغالباً هتحتاجي تجيبيله أنت الفرشة بتاعته، والنوعين دول زائد الكيك أيلاينر وهو النوع اللي بتبليه بالمية مناسبين لرسمة الوينجد أيلاينر أو الكات آي أو الأيلاينر المسحوب، والرسمة دي بتبقى ممتازة على العينين اللوزية أو الألمند آيز اللي شكلها زي اللوزة، وأنا عارفة أن بنات كتير بتحبها لكن ما بتعرفش ترسمها، وهي فعلا محتاجة تدريب وممارسة علشان تتظبط. كمان الجيل أيلاينر ممكن أستعمله بطريقة السمادجينج أو أني أسيحه بالفرشة المزبوطة اللي بيكون شعرها قصير وماسكة نفسها، لكن لازم أعمل كده قبل ما ينشف علشان يديني الخط اللي ملوش حدود. كمان ممكن أستعمل الليكويد أيلاينر أو الجيل أيلاينر جوه العين على خط الرمش. استني ليلى فرج في الفقرة اللي جاية علشان تقولك كل اللي محتاجة تعرفيه عن الإتيكات.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس، كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب، واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية، إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبيه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

وادي ظل الموت. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. المزمور 23 الآية 4. كل ما يقوله داود في هذا المزمور هو نتيجة العبارة الافتتاحية: الرب راعي. كل هذا ينبع من علاقته الشخصية المباشرة مع الرب باعتباره راعيه. وهنا يتحدث داود عما تعنيه هذه العلاقة بالنسبة له عندما يسير في وادي ظل الموت. فالله لا يضمن لنا أننا لن نسير في هذا الوادي أبدا. في الواقع تشير كلمات داود ضمنا إلى أننا سنعبر هذا الوادي آجلا أم عاجلا. ولا أعتقد أن وادي ظل الموت هو فقط أو المقصود به في المقام الأول تجربة الموت الجسدي عندما تنتهي حياتنا على الأرض، إذ أنه في مكان آخر من الكتاب المقدس تنطبق نفس العبارة ظل الموت على مواقف في هذه الحياة الحاضرة. أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك مناسبات عديدة في هذه الحياة عندما نسير عبر وادي الظلال هذا، مثل أوقات الفقد والوحدة والمرض والاضطهاد والإحباط. لا يعدنا الرب بأننا لن نسير في هذا النوع من الوادي، لكنه وعد بأنه يكون معنا، وعلى وجه الخصوص فإنه يجعل عصاه وعكازه متاحين لنا باستمرار. العصا تمثل الانضباط، ويمثل العكاز الدعم. من المثير للانتباه أن تأتي العصا قبل العكاز. إذا أردنا دعم الله، علينا أولاً أن نخضع لتأديبه، وعلى هذا الأساس فإن وجوده معنا مضمون حتى في أحلك الوديان. يا رب، أقبل بكل سرور عصاك وعكازك، وحين أصل إلى وادي ظل الموت أعلم أنني لن أكون وحدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبتا، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي ما هي مشيئتك وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتا، أعطني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

0: you're now listening to
1: C'est la vie radio.
2: ازاي تتعامل مع الناس النكدية؟ اول حاجة ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقولك الحالة مقشفرة والدنيا صعبة، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياة ضنك، اقول له بكرة تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعة، النهاردة يوم جميل، المهم رد ايجابي. اشتري مني، الحياة ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعة النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ملكش دعوة باي حاجة، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقة حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
3: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند اجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور الى فريقين. الاول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
4: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جي الوقت اني ارجع ليك، من كل قلبي بصرخ لك ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك، هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هي أفضل طريقة لدرس الكتاب المقدس؟
2: هناك طرق مختلفة لدرس الكتاب المقدس. نقدم لك هنا النصائح التي قدمها الدكتور ويليام برايت في كتابه المسيحي وكتابه المقدس. أولاً، الموقف الصحيح من درس الكتاب. تقدم إلى الكتاب المقدس باحترام وانتظار، بعقل مفتوح وقلب مؤمن، في جوع للحق والصلاح، في جوع للامتلاء من معرفة الرب، مع تواضع، واثقا أن الله سيطهر قلبك وأنت في سرور تطيع ما يعلنه الله لك، وأنت فرحان بالمعرفة التي سيعلمها لك كسفير للمسيح، تطلب عنه من الناس أن يتصالحوا مع الله. نقترح عليك أولاً أن تحصل على كتاب خاص بك. إن كان ممكناً، احصل على ترجمة حديثة للكتاب بلغة أجنبية عنك. من الواضح أنك لا تقدر أن تعرف قوانين الكون الطبيعية إلا إذا درست بمواظبة وتدقيق، وهكذا الحال في معرفتك

وضع علامات وخطوطا عندما يكلمك الله في كلمته. اعمل ملخصا للسفر، اعمل قائمة بأبطال السفر، من هم، ما هي مميزاتهم، ما هي أخطاؤهم، ما هي الخدمات التي قاموا بها، ما يجب أن تتعلمه منهم، ما يجب أن تتعلم ألا تفعله مما أخطأوا به. اختر من كل أصحاح في السفر آية هامة لتحفظها، اكتبها على كرت تحمله معك. اعمل قائمة بالأوامر التي يجب أن تطيعها وبمواعيد الله التي تطالبه سبحانه بأن يحققها لك. لاحظ التعاليم التي جاءت بالسفر عن الله الآب والابن والروح القدس. اقترحت عليك درس الكتاب المقدس بدراسة سفر، ونقترح أن تدرس أصحاحاً، ولكي تلم بكل ما جاء في الأصحاح الذي تدرسه، جاوب على الأسئلة التالية: ما هو موضوع الأصحاح الرئيسي؟ ما هو الدرس المهم الذي فيه؟ ما هي أحسن آية لفتت نظرك؟ احفظها غيبا. من هي الشخصيات الموجودة فيه؟ ماذا يعلمك هذا الأصحاح عن الله الآب والابن والروح القدس؟ اسأل نفسك، هل يوجد هنا مثال صالح أتبعه؟ هل توجد غلطة أتحاشاها؟ هل يوجد واجب أقوم به؟ هل هنا وعد أطالب به؟ هل توجد صلاة أرفعها عن نفسي؟ دراسة سفر، دراسة أصحاح، دراسة موضوع. خذ موضوعا هاما مثل النعمة، الحق، الصلاة، الإيمان، المحبة، التبرير، السلام، الفرح. استعن بفهرس الكتاب المقدس أو فهرس الموضوعات الكتابية لتجد الشواهد التي تعالج الموضوع الذي اخترته. ستجد أنه يلزمك أن تقسم الموضوع إلى موضوعات فرعية، مثلا موضوع الصلاة تقسمه إلى الأقسام التالية: أنواع الصلاة، أوضاع الصلاة، مواعيد الصلاة، أمثلة من صلوات، تعاليم المسيح عن الصلاة، عمل المسيح لنا في الصلاة، عمل الروح القدس لنا في الصلاة.

يمكن أن تدرس الكتاب المقدس بأن تدرس سفرا أو أصحاحا أو موضوعا، ونقول أيضا تدرس شخصية. جاء في الكتاب المقدس ذكر 2930 شخصا. حياة بعضهم يمكن أن تكون موضوع دراسة شيقة، فإذا استعنت بفهرس الكتاب المقدس أو قاموس الكتاب المقدس ستجد الشواهد التي ذكرت اسم الشخص الذي تدرس عنه. ادرس ثم جاوب على الأسئلة التالية: ما هو التدريب الذي تلقاه هذا الشخص في شبابه؟ ماذا نعرف عن أسرته؟ ماذا حقق في حياته؟ ما هي الأزمة العظيمة في حياته وكيف واجهها؟ ما هي الصفات البارزة في شخصيته؟

0: به؟ من هم أصدقاؤه وما هي نوعيتهم؟ وما هو الأثر الذي تركوه عليه؟ وماذا كان تأثيره هو عليهم؟ هل تظهر حياته تطوراً ونمواً في شخصيته؟ ما هو اختباره مع الله؟ لاحظ حياته في الصلاة والإيمان وخدمة الله ومعرفته بكلمة الله وشجاعته في الشهادة لله وموقفه من عبادة الله. هل في حياة هذا الشخص خطية واحدة بارزة؟ كيف سقط فيها؟ ماذا كان تأثيرها على باقي حياته؟ ما هو نوع أولاده؟ هل هو يشبه المسيح أو يشبه ضد المسيح؟ هل في حياته درس بارز لك؟ إنه في يوم عظيم في حياة الطفل عندما يعرف كيف يطعم نفسه. هكذا سيكون اليوم في حياتك الروحية عندما تتعلم كيف تصل بنفسك إلى موارد الطعام الروحي لتشبع روحك. ادرس الكتاب المقدس كأنك مسافر إلى بلد يريد أن يعرف كل ما بها معرفة اختبار. امشي فوق حقول الحق، انزل إلى أودية الحق، تسلق جبال الرؤية، اتبع ينابيع الوحي، ادخل صالات التعليم، قم بزيارة معارض صور العظماء. قال المسيح: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. ونقول لك: تهتدي إن عرفت الكتب واختبرت قوة الله.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم، الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديدة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة، لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته، وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته، وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة، كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

0: الدينونة على كل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع فظيعة وأبدية. إحنا ما نقدرش نتصور الجحيم هيكون شكله إيه. إحنا لازم نستفيد من علاج الحكم ده، الحكم اللي ما ينفعش يتلغي. العلاج موجود في أشهر آية في الكتاب المقدس يوحنا 3:16. النهاردة هنسمع أكتر عن دعوة شخصية لكل اللي بيسمعونا علشان يستفيد من العلاج ده. خليك معانا لو سمحت. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك بيحاكم غير المؤمنين.
1: ايه هو سفر الحياة؟ احنا قابلناه قبل كده في سفر الرؤية، مش كده؟ سفر الحياة هو سفر المفديين. فاكرين إصحاح 13 لما قريناه وانا علقت عليه؟ ده السفر اللي موجود فيه المفديين اللي اشتراهم المسيح وبقيوا خاصته. وعلى حسب معرفتنا مفيش حد في الدينونة دي موجود في السفر ده. اللي أسماءهم موجودة في السفر ده ليهم دينونة منفصلة، لكنهم موجودين في السماء مع يسوع. لو كنت متابع سلسلة العظات دي هتعرف الكلام ده. وعشان كده أنا أقدر أتخيل إن في ناس هتجادل وتقول طيب بص تاني، أكيد اسمي موجود. يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ والرب هيقول لهم لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وبكده كل واحد اسمه ما تكتبش في سفر الحياة اترمى في بحيرة النار. ممكن تقول لي أوه أسيس لوتسر دي مبالغة، إيه اللي تقصده ببحيرة النار؟ أيوة هم أخطأوا ضد الله، أيوة هم كانوا أشرار، لكن ليه الحكم الشديد ده؟ طيب خلينا نفكر في الكلام ده شوية. يحصل إيه لما يكون حجم الخطية معتمد على الشخص اللي الخطية بترتكب في حقه؟ خلينا نفترض ده. لما كنا أولاد صغيرين في المزرعة، في واحد اداني المثال اللي أنا بستخدمه ده، كنا بنرمي كور التلج على بعض، مش بتكون مشكلة كبيرة، لكن لو رميت كرة التلج على ساعي البريد فممكن تقع في مشكلة صغيرة. لو رميتها على شرطي ممكن تقع في مشكلة أكبر. لو رميتها على الرئيس فأنت اتحبست خلاص. وتقول لنفسك استنى لحظة، أنا رميت عليه كرة التلج بس، إحنا متعودين نعمل كده على طول لما كنا صغيرين في ولاية أيوة، إيه الغلط في أني أرمي كرة التلج على الرئيس؟ استنى لحظة، كل ما تطلع السلم أكتر كل ما يكون الذنب أكبر، والخطايا البسيطة الصغيرة اللي بيعملوها الناس وفاكرين إنها مش مشكلة كبيرة هي فعلا بتكون مشكلة كبيرة، علشان كل خطية في النهاية بتكون ضد إله قدوس ومتعالي ونقي وأبدي وكلي الوجود وكلي القدرة، وده اللي بيخليها مشكلة كبيرة. عشان كده الخطية مشكلة أكبر بكتير من اللي أنا وإنت فاكرينه بسبب الشخص اللي بتتعمل ضده الخطية. في حاجة تانية هنا، انت كائن ابدي، مش مهم انت بتشتغل ايه ولا بتسمعنا باي طريقة، خليني اقولك انت هتعيش في مكان للابد. وافتكر ده كويس، ان اللي هيلاقوا نفسهم في الدينونة دي هيكونوا مذنبين للابد. واو، ممكن تقولي طيب هي نار الجحيم حقيقية؟ انا مش عارف، علشان من ناحية مكتوب عليها النار ومن ناحية تاني مكتوب عليها الظلمة الخارجية، المكان اللي بيفصلك عن الناس. الوصفين دول موجودين في الكتاب المقدس، حتى لو كان الوصف ده رمزي فلازم يكون رمز لحاجة معينة، حاجة فظيعة بشكل مرعب. وافهم الكلام ده كويس، وللأبد. وأنا أقدر أدي أمثلة علشان تساعدنا في أننا نفهم أبعاد الأبدية. أنا مش هعمل كده دلوقتي، لكن هو وقت طويل طويل طويل من غير نهاية. الندم أبدي. تخيل بذاكرة عالية وقادر أنك تفتكر كل حاجة وتفتكر رسالة النهاردة في كنيسة مودي. اتخيل الكلمات دي بتتكرر في دماغك وتقول أنا كنت قاعد في الكنيسة والراجل ده قدم لي دعوة علشان أطلع لقدام، وأنا ما عملتش كده علشان أنا كنت مهتم برأي الناس فيا، بص أنا فين دلوقتي. اتخيل أنك بتفكر في الأفكار دي طول ما أنت موجود في الأبدية، زي ما قال دانتي في روايته الجحيم، تخلوا عن كل أمل أيها الداخلون إلى هنا. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتزر، أنت قلت أن مشكلة الناس دول أنهم ناقصهم حاجة ربنا محتاجها، كانت إيه؟ طيب اسمع الأخبار الحلوة دي. الناس اللي مش هنا، اللي موجودين في حضور الله، هم خلاص مش هيدخلوا المحاكمة. ده اللي عملوه، انهم استفادوا من التدبير اللي عمله الله، علشان كده هم مش لازم يكونوا في المحاكمة. والتدبير هو ده، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. يسوع قال إن اللي بيؤمنوا به مش هيشوفوا الموت، هم هيموتوا جسديا لكن هيقوموا. وعايز أقول لك الأخبار الحلوة، الأخبار الحلوة هي إن الناس دول استفادوا زي ما أنا بتمنى إنك تستفيد، وأنا كمان استفيد من أنهم ما يدخلوش المحاكمة، علشان يسوع قال لو أمنت بي، ولو أمنت أن موتي كان ذبيحة علشان الخطاة، ولو أمنت بالكلام ده وقبلته كهدية، هتخلص على أساس استحقاقي، علشان أنا تحملت الجحيم بتاعك لما مت على الصليب. ولو أمنت بي مش هتتحمل الجحيم اللي تستاهله. مش دي أخبار حلوة؟ ممكن تقول لي ليه يسوع؟ علشان مفيش حد تاني موجود ممكن يكون المخلص. أنا أقصد هتروح لمين؟ لبوذا؟ بوذا ما قالش على نفسه أنه كان المخلص، هو قال أنه كان مستنير لكن مش المخلص. كريشنا ما يقدرش يساعدك، بهاء الله أكيد ما يقدرش. هو قال أنه كان عنده التنوير لكن مفيش حل لمشكلة الخطية. شايف؟ علشان يسوع هو الله، فهو الوحيد المؤهل انه يدي ليك البر اللي يقبله الله. هو بيدي لك هديتين، الغفران والبر، علشان يتحسب لك بره، على الرغم من انه مش برك من الاساس. هو بره لكن هو اعطاه ليك، وعلى الاساس ده الله قال لو امنت بابني بالطريقة دي انا هرحب بيك في السماء كأنك ابني، هتكون مقبول ومرحب بيك. وعشان كده استفانوس لما كانوا بيرجموه بص للسماء وشاف يسوع على يمين الآب، ويسوع كان بيقول له يا استفانوس خليك أمين، علشان لما تموت أنا هكون موجود علشانك. أنا أقدر أقولك كده، إن استفانوس مش هيكون موجود في يوم الدينونة ده، ولا أنت هتكون موجود، ولا أنا هكون موجود لو تواضعنا واعترفنا بخطايانا وأمننا بالمسيح. صديقي قال لي أنه شاف ملصق، في الحقيقة هو ملصق تجديفي جدا، أنا ممكن أقول كده، أنه مكتوب عليه يسوع مات سنة 33 ميلادية، انسى الموضوع. أنت متخيل الكلام ده؟ وإحنا نقول أيوة هو مات في سنة 33 ميلادية وقام من الموت بعد 3 أيام وجاي تاني، إحنا هنعبده ومش هننساه أبدا. تمام؟ أنت موافق على الكلام ده؟ انت امنت بالمسيح كمخلص؟ طيب انت ممكن تقول لي انا مش متأكد. انت ما امنتش، علشان التأكيد بيجي للي بيؤمنوا، زي ما رنمنا من شوية، اسوأ الخطاء اللي بيؤمنوا حقيقي في اللحظة دي بياخدوا العفو من يسوع. اسمع، هيكون في ناس في السماء عملوا خطايا اعظم بكتير من اللي هيكونوا موجودين في الدينونة دي، لكن علشان هم قبلوا المسيح كمخلص هيوصلوا للبوابات اللي كلها لؤلؤ بسببه. الموضوع كله متعلق بيه، لكن انت لازم تقبل الحل بتاعه. ايه هو العذر اللي جبته للاجتماع ده؟ ايه هو الحاجز العقلي؟ ايه هي قسوة القلب اللي واقفه في طريقك علشان تتجاوب مع يسوع؟ بعد شوية قليلين هيجي العازف بتاعنا وهيرنم ترنيمة جميلة، لكن بعد ما يرنم ياريت نرنم مقطع أو مقطعين من ترنيمة كما أنا. كنت بتفرج على برنامج بيلي جريهم الليلة اللي فاتت، أنا بتفرج عليه كل ما بقدر وهو كان موجود الليلة اللي فاتت، وافتكرت الترنيمة دي اللي كنت بحبها جدا، الترنيمة اللي عايزة أشغلها وأنا بموت في المستشفى. كما أنا وليس لي عذر لديك إلا الدم المسفوك عني من يديك، وأمرك القائل أن آتي إليك آتي أنا يا حمل الله الوديع. وأنا عايزك تيجي وعايزك تسلم عليا هنا قدام علشان تقبل المشورة، علشان تمشي من هنا النهاردة وانت عارف ان اسمك فعلا مكتوب في سفر الحياة. ما تخليش اصدقائك يمنعوك، المتجوزين يقدروا يجوا مع بعض، العائلات يقدروا يجوا، الاصدقاء الصديقات تعالوا معايا فوق هنا بعد ما نكون صلينا مع بعض، بعد ما نكون سمعنا ترنيمة وبعدين نرنم ترنيمة تاني، تعالوا نصلي. يا أبونا السماوي، نقدر نقول إيه غير إننا بنشكرك إنك اديتنا الامتياز إننا مش هندخل المحاكمة. النهاردة بنشكرك على يسوع اللي جه علشان ينقذنا وإحنا كلنا هالكين. ساعدنا إننا ننشر العظة دي لكل واحد بنقابله بأي طريقة، وعشان نمثل المسيح كويس علشان الأبدية جاية. كل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع ممكن يكونوا بيسمعوا على الراديو أو على الإنترنت أو هنا في بلكونة كنيسة مودي أو في الدور الأرضي، خليهم النهاردة يؤمنوا، اتغلب على مقاومتهم، امنحهم الخلاص في يسوع، في اسم يسوع المسيح، آمين.
0: ويا صديقي، نفس الدعوة اللي سمعتها النهاردة بنقدمها ليك، آمن بالرب يسوع المسيح تخلص. بعد ما سمعنا الآية دي من الكتاب المقدس، الآية المرعبة اللي موجودة في الكتاب المقدس بخصوص عرش الدينونة العظيم الأبيض، احنا بنترجاك تحط إيمانك وثقتك في يسوع المسيح، لأن مجيء يسوع المسيح ممكن ما يبقاش بعيد، وحتى لو بعيد فالحقيقة هي إن يسوع جاي، الدينونة أكيدة والسماء مضمونة للي بيؤمنوا، والأبدية طويلة جدا. بنتمنى إنك تعيش النهاردة وإنت كلك معرفة إن يسوع المسيح جاي، النصر في الطريق. الله يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بعد الألفية حرفيا السماء هتنزل على الأرض في شكل أورشليم الجديدة. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان ناخد نظرة على المدينة المدهشة، وطن المفديين من كل العصور. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحياناً بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيراً على شعبيتها.
2: الخيارات الكثيرة تؤدي العجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعاً مختلفاً إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى، هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حلقة عدد 27، المسيح هو الطريق والحق والحياة. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 14 ومن آية 5.

فقال توما، توما هذا واحد من تلاميذ ولا حوارين السيد المسيح وقت كان على الأرض، فقال توما: يا سيد، لا نعرف أين أنت ذاهب، فكيف نعرف الطريق؟ فأجابه يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الآب الله إلا بي. ممكن نقرأها مرة ثانية الآية الأخيرة هذه الفترة الأخيرة: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الله إلا بي، قال السيد المسيح. توما هذا كبقية الناس عبر العصور الكل يبحث على الطريق لباش يوصلوا لله. والأجوبة على السؤال هذا كيفاش نوصل باش نعرف الطريق الثنية لتوصلني لله، فما أجوبة مختلفة على السؤال هذا. فمن اللي يقولوا لك تعمل الشيء هذا، فمن الناس يقولوا لك تعمل الشيء الآخر. وفي كل الحضارات في التاريخ كل واحد عنده شكل نوع خاص من الطريقة لظنوا أن توصلوا إلى الله. احنا علمونا في المجتمع بتاعنا أن لازمك تصلي بطريقة خاصة، عدد مرات في اليوم مثلا، في اتجاه معين، لازمك تصوم، لازمك تحج ولا تمشي الأماكن المقدسة، لازمك تعمل حوايج فريضة باش الطريق هذا تلقاه وتوصل إلى الله. لكن هل فعلا الطريق هذا يوصل؟ هل احنا نشعر، انت وانا نشعر ان عندنا سلام مع الله، وعندي هالسلام اللي خليني انا ما نخافش من الحياة بعد الموت؟ هل عندي ضمان؟ كي نقرأ الكتاب المقدس الإنجيل، المسيح يصرح ويقول بكل صراحة وبكل وضوح أني أنا هو الطريق والحق والحياة. ما قالش أنا واحد من

أنا هو الطريق والحق، لأنه في ذاته هو الإله الذي أصبح إنسان في شكله. يقول أنا هو الطريق والحق والحياة، على سبب، على أساس إيه؟ على أساس العمل اللي عمله، أولا معجزاته، ثانيا كل الأعمال اللي عملها، اللي ما يعملها إلا الله، شفى الموت، شفى المرضى، قوم الأموات، غفر الخطايا، ومن بعد يموت الموت البشع هذا على الصليب من أجل خطيته، لا عمل حتى خطيئة، لا مات من أجل خطيتك وخطيتي. وهذه هي أسمى مركز ولا أسمى مستوى لمحبة الله، أن الله يخلي المسيح القدوس اللي ما عمل حتى ذنب يموت من أجل ذنوبك وذنوب أنا. هذاك علاش المسيح يقول أنا الطريق والحق والحياة، عنده الحق باش يقول الكلام هذا، لأنه ثم شيء يثبت أن المسيح هو الطريق لوصل. هذاك علاش إذا كان أنت تبحث كما توم هذا اللي قرين عليه يقول وين الطريق اللي باش يوصلني، ممكن جربت طرق أخرى أنت في حياتك، لكن هل جربت أن الطريق المسيح؟ هل أعطيت فرصة لنفسك باش أنت بكل صدق وحرية تختار طريق الرب يسوع المسيح؟ أنا نشجعك باش تقف وتأخذ قرار مع نفسك وتقول أنا نحب نطبق كلام السيد المسيح اللي هو الطريق والحق والحياة، باش تلقى هو المسيح هو الطريق، تلقاه هو الحق لحررك من كل كذب، وتلقى هو الحياة ليعطيها لك حياة أبدية تنتصر على كل أشكال الموت باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

0: اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأسد والغزالة، وإن الغزالة أسرع من الأسد بكتير. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. بس أغلب الأحيان الأسد يجري ورا الغزالة ويصطادها. كل يوم الغزالة تصحى وتجري، وعارفة هي بتجري ليه، عندها هدف. وكل يوم الأسد يصحى كمان ويجري، وعارف إن هو عنده هدف. الأسد أما بيجري بيجري عشان يصطاد وياكل الغزالة. بس الغزالة وهي بتجري بتبقى بتجري عشان خايفة من الأسد. لو أنت بتصحى كل يوم وتجري، يا ترى بتجري على إيه؟ عندك هدف يعني؟ لو عندك هدف هتصحى وتجري وراه. طب لو ما عندكش هدف يبقى أنت مش عايز تصحى أساسا. طب يا ترى بقى اسأل نفسك، هو أنت وأنت بتجري أنت غزالة؟ يعني بتجري من حاجة ولا أسد وبتجري ورا حاجة؟ لو بنجري ورا حاجة هنبقى كلنا حماس ونشاط وعايزين نمسكها ومتحمسين قوي. لو بنجري من حاجة هنكون دايما خايفين ومش حاسين بالأمان خالص. لو في حاجة بتجري وراك اقف وفكر ازاي تتخلص منها، لان طول ما هي وراك مش هتخليك تبص قدامك. لو في علاقة قديمة مثلا، او عادة سيئة، او خطية، او فكرة مسيطرة عليك، روح لربنا وقول له يشيلها عنك عشان تقدر تجري بحرية. ربنا هيخلصك من التقد القديم اللي في حياتك ويخليك قادر تنطلق. ادي حملك لربنا يشيله عنك، تلاقي نفسك خفيف وقادر تنطلق إلى الأمام.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.
2: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك، وهنرجع

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

اقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي. بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك. بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها. حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس. هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: Welcome to C'est la vie radio.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشوق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انت مش لوحدك.
3: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. التعلم كنز يتبع صاحبه أينما ذهب. تعلم من الكتب ومن الناس ومما يحدث لك في الحياة وفي العمل. كل ما تتعلمه سيعود ذات يوم ويفيدك. شريطة ألا تنسى ما تعلمته. تقديم

0: دلوقتي بميعادنا مع دراما العم خوفي.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
3: يا عم قاسم.
2: أقول ماذا؟
1: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
1: أو ابن إنسان؟
3: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
3: لماذا لا تعترفون به؟
1: والثالوث ما هو؟ قل لنا يا عم قاسم.
3: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
3: عم قاسم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: منذ القديم والإنسان يشتاق أن يرى الله.
5: هناك إيمان قديم أنه لا أحد يرى الله ويعيش.
6: نعم، لكن هذا لا يمنع شوق الإنسان وسعيه لأن يرى الله.
7: كان لكل شعب إله يصنعه ويراه ويعبده.
5: هذه أوثان وأصنام.
7: كان الإنسان البدائي يراها آلهة.
6: ما يزال في بعض المجتمعات من يصنعون آلهة لأنفسهم ويعبدونها.
8: يقول داود النبي عن ذلك في مزمور 115: أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم،
0: لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها.
8: ومنذ القديم والإنسان يشتاق إلى الله. يقول داود النبي: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله.
5: نرى الله في الطبيعة التي خلقها، في الشمس والقمر والأفلاك، في البحر والنهر والجبل والإنسان، في خليقة الله نرى الله.
0: الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان وافتقده وأظهر له ذاته في المسيح يسوع ابن الله. في الوقت المناسب جاء الله إلى الأرض وأعلن نفسه للإنسان.
8: أسماء المسيح في الكتاب المقدس هي أسماء الله، أليس في ذلك دليل على أنه هو الله؟
7: لم يقل عن نفسه أنه الله،
0: بل قال بأنه الله.
7: أبدا لم يقل.
5: انتظر يا ياسر حتى نسمع متى وماذا وأين قال ذلك.
8: الاسم المعروف عن الله منذ القديم هو اسم يهوه، جهوفا. هذا أقدس اسم لله عند اليهود.
6: وما معنى هذا الاسم؟ ومن أطلقه على الله؟
0: الله نفسه أطلق ذلك الاسم على نفسه.
7: أين؟ متى حدث ذلك؟
8: حين ظهر الله في البرية في جبل حريب لموسى.

0: بعد أن أضاف حروفا لها وحذف حروفا منها.
1: وهل يحتاج الأمر إلى اكتشاف؟ لا أحد ينكر أن كلمة يهوى، إلهيم، أنا هو، هو الله.
2: وتقول أن الكتاب المقدس قال ذلك الاسم عن المسيح؟
3: بل المسيح هو الذي قال ذلك عن نفسه، قال لليهود: إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
1: وقال لهم أيضا: متى رفعتم ابن الإنسان؟
4: رفعتم ابن الإنسان؟ وكيف يرفعون ابن الإنسان؟
0: أظن أن المسيح كان يقصد رفعه على الصليب.
1: نعم، متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو.
2: فالمسيح قال أنا هو؟
4: الاسم الذي أطلقه الله على نفسه وأعلنه لموسى النبي
1: حين جاءوا يقبضون عليه وأعلن أنه هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض.
0: هذا الاسم يهوى لم يعد مألوفا في لغتنا العربية.
1: الباحث يبحث في كل لغة ليصل إلى ضالته،
2: لكنه منطق علمي خالص.
4: وهل نشك في المنطق العلمي؟
3: ما الاسم الذي تحبه يا ياسر؟
0: اسم الله، الله كما هو بذاته.
3: اسم الله أطلق على المسيح أيضا.
4: هكذا صراحة مباشرة بلا مواربة؟
3: مباشرة بلا مواربة.
0: أين يا عم قاسم؟
3: في أماكن كثيرة بالكتاب المقدس.
2: هاتي لنا مثالا يا قاسم.
3: بل أمثلة. افتحي يا مريم يا ابنتي، سنبحث في أسفار العهد القديم والعهد الجديد.
0: العهد القديم؟ العهد القديم هو كتاب اليهود.
4: اليهود يعبدون الله أيضا يا ياسر.
0: هذا صحيح، الكل يعبد الله.
3: في مزمور 45 عدد 6، يا مريم اقرأي ما يقول النبي داود:
1: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
2: هذا كلام موجه إلى الله ذاته من النبي داود.
3: واقرأي يا مريم في رسالة العبرانيين أصحاح 1 عدد 8،
1: أما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
4: نفس الكلمات بنفس الترتيب،
2: وفيها ذكر الله.
0: هذه أقوال مكتوبة
3: بالوحي المقدس. اتفقنا يا ياسر أن الكتاب المقدس كله كلام الله.
4: نعم، الكتاب المقدس كله كلام الله.
3: وكلمة الله المستخدمة هنا باليونانية لغة العهد الجديد هي كلمة ثيوس، ترجمة كلمة إلهيم المذكورة بالعبرية في العهد القديم،
2: فهي هي الله.
3: يقول بطرس الرسول في أول رسالته الثانية: ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، ويستخدم كلمة ثيوس.
0: يقول إلهنا والمخلص اثنان،
4: الله والمخلص بينهما واو.
2: الواو هنا للعطف
3: بل للتكوين، للاستكمال. إلهنا المخلص، وهذا الحرف يستخدم في النحو اليوناني، نفس الحرف والعبارة استخدمها بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس أصحاح 2 عدد 13:
1: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. الله والمسيح حرف استكمال أيضا.
0: وماذا أيضا يا عم قاسم؟
3: في إنجيل يوحنا 20 عدد 25 استخدمت نفس الكلمات ثيوس حين ظهر المسيح لتلاميذه بعد القيامة ولم يكن توما معهم.
4: وقال توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن.
2: وظهر مرة أخرى وتوما موجود معهم،
1: ووقف المسيح في الوسط وقال: سلام لكم. وقال لتوما: هاتي إصبعك إلى هنا، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
3: أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. نفس الكلمة ثيوس، الله.

0: وأطلق على المسيح اسم الرب في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس. أعلن بطرس أن المسيح هو الرب، وبولس وسيلة قالا للسجان: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفي سفر الرؤيا أصحاح 7 إعلان واضح عن ألوهية المسيح:
1: وإذا جمع كثير واقفون يصرخون

0: بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش.
1: ومن ذلك الجالس على العرش؟
2: المسيح هو الجالس على العرش.
3: وماذا يقول أيضا؟
0: وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين.
4: وهل كل ذلك عن المسيح أم عن الله؟
2: عن المسيح الله.
0: ويطلقون أيضا على المسيح أنه عمانوئيل، الله معنا.
2: وتنبأ إشعياء النبي عن المسيح فقال: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام.
1: كل هذه الأسماء أطلقت على المسيح،
0: ونفس الأسماء أطلقت على الله.
2: مثلا يقول النبي إشعياء: أنا الرب الأول، أنا هو.
3: نفس ما قاله المسيح: أنا هو.
2: ويقول أيضا: أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماء.
4: نشرت السماء؟ من الذي يتكلم هنا يا قاسم؟
2: الله تبارك وتعالى في إشعياء 48 عدد 12، وفي سفر الرؤيا يقول عن المسيح: الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش. ويقول عنه أيضا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.
3: يا سبحان الله، كل هذه أسماء وصفات الله أطلقت على الرب يسوع المسيح، هو الله.

0: هو الرب والسيد، اسمان قصر استخدامهما على المسيح. هناك مقابلة مناسبة جدا. اقرأ يا مريم إشعياء 45 عدد 22.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر، ليتكثوا كل ركبة.
0: ثم اقرأي فيليب 2 عدد 10 و12.
1: لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.
2: ما هذا؟ من في السماء والأرض وتحت الأرض يكثون لاسم يسوع
3: كل ركبة؟ هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟
4: تمام، كما هو مكتوب في التوراة في إشعياء: لله تكثو كل ركبة.
0: أكملي يا مريم من فضلك.
1: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
4: يسوع المسيح هو رب؟
0: وأطلق عليه أيضا اسم المخلص. يقول الله في إشعياء 43 عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص، الرب المخلص.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا أصبح الله إنسانا؟ لماذا أصبح الله إنساناً؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم. آمين.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، وانا ميرفت نصحي. في تيمساوس الاولى الاصحاح 16 وعدد 10 بنقرا ايه غريبه شويه ولازم يكون لنا فيها وقفه. بيقول الكتاب ان محبه المال اصل لكل الشرور، وفي عبرانيين 13:5 بيقول لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال. اول ما تقرا الايتين دول اكيد هيجي في بالك السؤال اللي بيتردد في ذهني دلوقتي، ليه الوحي المقدس بيتكلم عن المال اللي بنستخدمه علشان نشتري الاكل والشرب والسكن ونتعالج بيه بانه اصل لكل الشرور؟ مين اللي بيكره المال وليه اصلا اكرهه؟ الكاتب المسيحي ديريك برينس حاول يجاوب على السؤال ده في كتاب اسمه فكر الله نحو المال. بيقول ديريك ان الاصل اللغوي لكلمه مال هي كلمه اسمها مامون. ايوه، يعني مش فاهمه برضو ايه مشكلتك، ايه علاقة مامون بالمال؟ ما يكون اسمها زي ما يكون، المهم انها في الاخر بتمشي حياتنا. بيكمل الكاتب ديريك برينس وبيقول ان كلمة مامون ده اسم اله الجشع، وده ممكن يفسر لنا شوية الاية اللي موجودة في متى 6 وعدد 24 وبيقول لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما ان يحب الواحد ويبغض الاخر او يلزم الواحد ويحتقر الاخر، لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. الله الهنا اله غيور جدا، ما يقبلش ان تحطه في مقارنه مع اله تاني، اما تكون مع الله او لا، ما عندوش فصال. بمعنى تاني، لو اولويات حياتي وقلبي اصبحت ان المال اهم من الله، يبقى انا كده بعبد المال كاله، والله مش بيقبل ده. والفكرة دي واضحة جدا جدا في مرقس 10 وآية 17. قصة معروفة جدا لينا، شاب غني راح لرب يسوع بيقول له أعمل إيه علشان أرث الحياة الأبدية؟ رب قال له روح احفظ الوصايا. الشاب رد عليه وقال له لا دي سهلة، ده أنا حافظها من وانا قد كده طفل صغير. رب قال له جميل، يلا بقى يا بطل روح اذهب باع كل مالك واعط الفقراء. في عدد 22 بيقول الكتاب فاغتم على القول ومضى حزينا. الرب يسوع حط الشاب الغني في اختبار قدام نفسه، هل اولوياته هي الله وطاعته ولا اولوياته المال؟ وبتخيل ان الشاب حزن لانه اكتشف ان اولوياته هو المال مش الله، وانه ما يقدرش يستغنى عنه ولا يقدر يبطل يعبده، وعشان كده مشي حزين. والكتاب المقدس بيدي أمثلة كتيرة جدا ومختلفة بتظهر إن المال أصل للشرور وإنه ممكن يحولنا لعبيد له، زي مثلا عخان ابن كرمي. الراجل ده ذكر اسمه في الكتاب المقدس بموقف محدش يحب يتحط فيه أبدا ولا حتى يفتكر قصته. قصته هنلاقيها اتذكرت في يشوع 7 لما الرب قاد الشعب في الانتصار على أريحة ودخلوها وكل الدنيا تمام. الرب قال لهم خدوا بالكم في شرط ما تنسوهوش أبدا، ملكوش دعوة بالغنائم المحرمة عليكم. لكن عخان الموضوع حلف عنيه وسرع،

نوع ما ورجعوا بيها زي ما هي، لكن جه حزي عينيه زغللت وقال انا هروح وراه ويمكن يطلع لي هديه كده ولا كده، وراح فعلا وراه واخد من الهدايا اللي معاه. ولما رجع لإليشا، إليشا سأله كنت فين وبتعمل ايه؟ جحزي كذب عليه وكانت محبة المال في قلبه أكبر من إنه يقول الصدق قدام إليشا، وكانت النتيجة إنه أصيب بمرض البرص. سؤال بقى، لو المال حاجة وحشة كده وبتخلينا نسرق ونكذب، ليه الله بيطالبنا إننا نقدم عشور من أموالنا؟ صراحة سؤال وجيه. أول حد قدم العشور في الكتاب المقدس كان إبراهيم في تكوين 14، وبعدها موسى أوصى الشعب إن هم يقدموا العشور وتقديمات مختلفة، يعني كل مرة كانوا يروحوا للرب كان لازم ياخدوا في إيديهم هدايا وتقديمات. الله بالعشور بيمتحن إيماننا لأنه بيقول في ملاخي أعطوني العشور وجربوني، وبيدربنا إن أولوياتنا الوحيدة هي الله وكل ما نملك هو لله. في العهد الجديد التدريب كان أقوى حبتين. في مرقس 12 بيحكي كتاب أن الرب راح الهيكل وقعد كده قدام الخزانة ووقف يتفرج. كل الناس اللي راح تحط عطايا في الهيكل قعد ياخد باله منهم. ناس أغنياء كتير كان بيجوا يرموا فلوس كتيرة من غير حساب. لكن لفت انتباهه ست غلبان حطت يدوب فلسين، ودول فلوس قليلة جدا، لكن الرب ساب كل الأغنياء دول ومدح المرأة، وده لأنها أعطت من أعوازها، من احتياجها مش من فضلتها، مش مجرد عطاء. يعني أنا معي حاجات زيادة فأنا اديت ربنا منها حبة، يعني البواقي بتاعتي، لا ده احتياجي واحتياجي الحقيقي كمان. هل ده معناه إن الله مش بيبارك المال أو مش بيعطي عطايا مادية وكل الأغنياء حتما ولابد يروحوا جهنم؟ الكتاب بيقول لا طبعا. عندنا مثلا إبراهيم خليل الله، يعني صاحبه جدا الروح بالروح، اللي بيستشيره وبياخد رأيه في قرارات قبل ما يعملها. بيقول الكتاب انه كان غني جدا، ويعقوب واسحاق كمان كانوا اغنياء، حتى ايوب كان غني وغني جدا كمان، وبالرغم انه فقد كل حاجة في التجربة، المال والصحة والاولاد وكل شيء، لكن الله عوضه عن كل اللي فقده حتى المال بتاعه. يعني لو الله كان شايف ان المال في حد ذاته شر ما كانش اعطاه لايوب تاني. الكتاب المقدس كمان بيتكلم عن الله بأنه غني، بيقول أنه بيملأ كل احتياجنا بحسب غناه في المجد. وفي مزمور 112 وعدد 3 بيقول رغد وغنى في بيته وبره قائم إلى الأبد. وآيات كتيرة جدا في الكتاب المقدس بتقول لنا ما نهتمش بالأكل والشرب واللبس أو بأي حاجة مادية، لأن الله هيزودها لينا أكتر جدا مما بنفتكر. الله مش ضد المال ولا الأغنية، لكن ضد أننا نبقى عبيد للمال وهو اللي يحركنا. يبقى شغلنا الشاغل هنجمع منه قد إيه؟ وهنكسب كام؟ هنكنز منه قد إيه؟ الكتاب المقدس عايزنا نكون أولوياتنا الوحيدة في الحياة هي الله، والمال هو مجرد وكالة إحنا موكلين عليها من الله، وهنقدم عنها في يوم من الأيام حساب. لو اهتماماتك في الحياة كلها أن أنت إزاي تحوش الفلوس،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

وادي ظل الموت. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. المزمور 23 الآية 4. كل ما يقوله داود في هذا المزمور هو نتيجة العبارة الافتتاحية: الرب راعي. كل هذا ينبع من علاقته الشخصية المباشرة مع الرب باعتباره راعيه. وهنا يتحدث داود عما تعنيه هذه العلاقة بالنسبة له عندما يسير في وادي ظل الموت. فالله لا يضمن لنا أننا لن نسير في هذا الوادي أبدا. في الواقع تشير كلمات داود ضمنا إلى أننا سنعبر هذا الوادي آجلا أم عاجلا. ولا أعتقد أن وادي ظل الموت هو فقط أو المقصود به في المقام الأول تجربة الموت الجسدي عندما تنتهي حياتنا على الأرض، إذ أنه في مكان آخر من الكتاب المقدس تنطبق نفس العبارة ظل الموت على مواقف في هذه الحياة الحاضرة. أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك مناسبات عديدة في هذه الحياة عندما نسير عبر وادي الظلال هذا، مثل أوقات الفقد والوحدة والمرض والاضطهاد والإحباط. لا يعدنا الرب بأننا لن نسير في هذا النوع من الوادي، لكنه وعد بأنه يكون معنا، وعلى وجه الخصوص فإنه يجعل عصاه وعكازه متاحين لنا باستمرار. العصا تمثل الانضباط، ويمثل العكاز الدعم. من المثير للانتباه أن تأتي العصا قبل العكاز. إذا أردنا دعم الله، علينا أولاً أن نخضع لتأديبه، وعلى هذا الأساس فإن وجوده معنا مضمون حتى في أحلك الوديان. يا رب، أقبل بكل سرور عصاك وعكازك، وحين أصل إلى وادي ظل الموت أعلم أنني لن أكون وحدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.
2: كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة، في الحياة مستني منك كلمة تحيي فيا الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني، مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني، مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياة ما فيهاش خوف او خطر، سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك واعلن المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. انا محتاج سلام، انا محتاج يسوع.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هي أفضل طريقة لدرس الكتاب المقدس؟
2: هناك طرق مختلفة لدرس الكتاب المقدس. نقدم لك هنا النصائح التي قدمها الدكتور ويليام برايت في كتابه المسيحي وكتابه المقدس. أولاً، الموقف الصحيح من درس الكتاب. تقدم إلى الكتاب المقدس باحترام وانتظار، بعقل مفتوح وقلب مؤمن، في جوع للحق والصلاح، في جوع للامتلاء من معرفة الرب، مع تواضع، واثقا أن الله سيطهر قلبك وأنت في سرور تطيع ما يعلنه الله لك، وأنت فرحان بالمعرفة التي سيعلمها لك كسفير للمسيح، تطلب عنه من الناس أن يتصالحوا مع الله. نقترح عليك أولاً أن تحصل على كتاب خاص بك. إن كان ممكناً احصل على ترجمة حديثة للكتاب بلغة أجنبية عنك. من الواضح أنك لا تقدر أن تعرف قوانين الكون الطبيعية إلا إذا درست بمواظبة وتدقيق، وهكذا الحال في معرفتك الروحية، فالأمر يحتاج إلى دراسة بمواظبة وتدقيق مع تطبيق ما تجده. طرق مقترحة لدرس الكتاب المقدس: أولها دراسة سفر بأكمله. الكتاب المقدس يحوي 66 سفراً، غير أن خطة الله لفداء البشر بالسيد المسيح موجودة فيها كلها، فكن حريصا أن ترى السفر الذي تقرأه جزءا من الكتاب كله. اقرأ السفر كله وضع علامات وخطوطا عندما يكلمك الله في كلمته. اعمل ملخصا للسفر، اعمل قائمة بأبطال السفر، من هم، ما هي مميزاتهم، ما هي أخطاؤهم، ما هي الخدمات التي قاموا بها، ما يجب أن تتعلمه منهم، ما يجب أن تتعلم ألا تفعله مما أخطأوا به. اختر من كل أصحاح في السفر آية هامة لتحفظها، اكتبها على كرت تحمله معك. اعمل قائمة بالأوامر التي يجب أن تطيعها وبمواعيد الله التي تطالبه سبحانه بأن يحققها لك. لاحظ التعاليم التي جاءت بالسفر عن الله الآب والابن والروح القدس. اقترحت عليك درس الكتاب المقدس بدراسة سفر، ونقترح أن تدرس أصحاحا، ولكي تلم بكل ما جاء في الأصحاح الذي تدرسه جاوب على الأسئلة التالية: ما هو موضوع الأصحاح الرئيسي؟ ما هو الدرس المهم الذي فيه؟ ما هي أحسن آية لفتت نظرك؟ احفظها غيبا. من هي الشخصيات الموجودة فيه؟ ماذا يعلمك هذا الأصحاح عن الله الآب والابن والروح القدس؟ اسأل نفسك: هل يوجد هنا مثال صالح أتبعه؟ هل توجد غلطة أتحاشاها؟ هل يوجد واجب أقوم به؟ هل هنا وعد أطالب به؟ هل توجد صلاة أرفعها عن نفسي؟ دراسة سفر، دراسة أصحاح، دراسة موضوع. خذ موضوعا هاما مثل النعمة، الحق، الصلاة، الإيمان، المحبة، التبرير، السلام، الفرح. استعن بفهرس الكتاب المقدس أو فهرس الموضوعات الكتابية المقدسة

0: يمكن أن تدرس الكتاب المقدس بأن تدرس سفراً أو أصحاحاً أو موضوعاً، ونقول أيضاً تدرس شخصية. جاء في الكتاب المقدس ذكر 2930 شخصاً. حياة بعضهم يمكن أن تكون موضوع دراسة شيقة، فإذا استعنت بفهرس الكتاب المقدس أو قاموس الكتاب المقدس ستجد الشواهد التي ذكرت اسم الشخص الذي تدرس عنه. ادرس ثم جاوب على الأسئلة التالية: ما هو التدريب الذي تلقاه هذا الشخص في شبابه؟ ماذا نعرف عن أسرته؟ ماذا حقق في حياته؟ ما هي الأزمة العظيمة في حياته وكيف واجهها؟ ما هي الصفات البارزة في شخصيته؟ من هم أصدقاؤه وما هي نوعيتهم؟ وما هو الأثر الذي تركوه عليه؟ وماذا كان تأثيره هو عليهم؟ هل تظهر حياته تطوراً ونمواً في شخصيته؟ ما هو اختباره مع الله؟ لاحظ حياته في الصلاة والإيمان وخدمة الله ومعرفته بكلمة الله وشجاعته في الشهادة لله وموقفه من عبادة الله. هل في حياة هذا الشخص خطية واحدة بارزة؟ كيف سقط فيها؟ ماذا كان تأثيرها على باقي حياته؟ ما هو نوع أولاده؟ هل هو يشبه المسيح أو يشبه ضد المسيح؟ هل في حياته درس بارز لك؟ إنه في يوم عظيم في حياة الطفل عندما يعرف كيف يطعم نفسه. هكذا سيكون اليوم في حياتك الروحية عندما تتعلم كيف تصل بنفسك إلى موارد الطعام الروحي لتشبع روحك. ادرس الكتاب المقدس كأنك مسافر إلى بلد يريد أن يعرف كل ما بها معرفة اختبار. امشي فوق حقول الحق، انزل إلى أودية الحق، تسلق جبال الرؤية، اتبع ينابيع الوحي، ادخل صالات التعليم، قم بزيارة معارض صور العظماء. قال المسيح: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. ونقول لك: تهتدي إن عرفت الكتب واختبرت قوة الله.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب، شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا، ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم، طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض، الخوف. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المارة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو في يوم من الأيام كنت بتغرق ومتعلق بخشبة في عرض البحر وتلاقي اللي ينقذك، أكيد هتبقى مبسوط. طب لو لما أنقذوك خلوك ملك على المدينة كمان، تبقى الفرحة أكيد مش سايعك. في مدينة من المدن البعيدة كان أهل المدينة هم اللي بيختاروا مين يحكمهم لمدة سنة واحدة بس، وفي نهاية السنة بيركبوا فيل ويلف المدينة كلها، ويركبوا سفينة ويودوه على جزيرة بعيدة ويكمل فيها بقية عمره. وفي أحد الأيام اللي فيها الناس كانت بتودع حاكمها بعد نهاية السنة بتاعته ويخلوه يركب السفينة، كانت في سفينة تانية غرقانة، وكان في شاب متعلق بخشبة بيحاول يعوم وما يغرقش، بس للأسف مش عارف. الناس لما شافوه أنقذوه، ومش بس كده، دول خلوه يبقى الحاكم لمدينتهم وقالوا له إنه هيحكمهم لمدة سنة واحدة بس، وبعدها هيروح الجزيرة البعيدة ويقضي بقية عمره هناك. وافق الشاب، وبعد كام يوم طلب إنه يشوف الجزيرة المهجورة دي. لقاها كلها أشجار عالية وغابات، وبيطلع منها أصوات الوحوش والحيوانات المفترسة. نزل الشاب للجزيرة، لقى جثث الملوك اللي سبقوه مرمية في الجزيرة بعد ما ماتوا من الوحوش المفترسة.